0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله من سورة الشورى.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ فواز الكعبي من سورة فصلت.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ فواز الكعبي من سورة فصلت.
1: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا، وأجل مسمى عنده، ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض، يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. سبحان الله وبحمده عدد خلقه، سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، المنان، بديع السماوات والأرض، ذو الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد.
2: دخل الآن وقت صلاة الفجر، حسب توقيت مدينة الرياض.
3: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا

0: أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته.
2: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية هدى للناس.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود عبد الحكم رحمه الله من سورتي النمل والقصص.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير

النمل ادخلوا مساكنكم قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين

بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم

قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقه إلي

قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة

يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه

قيل لها ادخل الصرح، فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها،

ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون

من يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض

لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين ولا

وكل أتوه داخرين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب

بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل

شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون.

وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يستضعف طائفة منهم

ضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا

قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون

وكذلك نجزي المحسنين. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه

ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه. قال له موسى إنك لغوي مبين.

بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب

ربكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير

قلت إلي من خير فقير فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف

أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج، فإن أتممت عشرا فمن عندك، وما أريد أن أشق على

قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود عبد الحكم رحمه الله من سورتي النمل والقصص.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: دخل الآن وقت أذان الفجر حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة الفجر.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة الفجر من رحاب المسجد الحرام في مكة المكرمة.
1: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يا رب العالمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم ارزقنا حبك وحب من أحبك وحب ما يقربنا إلى حبك، يا ودود ويا مقصود ويا ذا الكرم والجود. اللهم ارزقنا حب نبيك وصفيك وخليلك محمد صلى الله عليه وسلم، وحبب ما يقربنا إلى حبه. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم لا يهزم جندك،

أسمائك الحسنى كلها، وباسمك الأعظم، وبكلماتك التامة، أن تجعلنا من عبادك الصالحين الفائزين بجنة النعيم، والذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وأن لا تدع لنا ذنباً إلا غفرته، ولا ديناً إلا قضيته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا عافيته، ولا سائلا إلا أجبته، ولا حاجة إلا قضيتها، وأنت راض عنا غير غضبان. اللهم إنا نتضرع إليك وندعوك، وأنت القائل أدعوني أستجب لكم. نسألك يا ربنا أن تلطف بنا وبعبادك الصالحين لطفاً شاملاً تقر به أعين المؤمنين، وتشرح به صدورهم، وتيسر به الأمور، وتدفع به جميع الشرور والآفات. اللهم إنا نسألك صحة في تقوى، وطول عمر في حسن عمل، ورزقاً واسعاً مباركاً. اللهم ارزقنا فتحاً وفهماً في القرآن العظيم، ونوراً نهتدي به إلى صراطك المستقيم، ونسألك يا ربنا علماً نافعاً ورزقاً واسعاً وشفاءً لما في الصدور، وأن ترزقنا كمال الإخلاص في الأعمال والأقوال، وحسن الخاتمة عند انقضاء الآجال. اللهم إنا نسألك رزقاً حلالاً واسعاً هنيئاً مريئاً مباركاً فيه، تغنينا به عمن سواك، وتعيننا به على رضاك، وارزقنا الكفاية والقناعة والتوفيق لما تحبه وترضاه. اللهم إنا نسألك علماً نافعاً وعملاً صالحاً متقبلاً عندك، ورزقاً حلالاً مباركاً فيه، وطول عمر في مرضاتك، وسلامة في الدارين، وفرجاً عاجلاً ومخرجاً من كل ضيق وشدة، وستراً جميلاً ونصراً عزيزاً وشفاءً من كل داء وسقم. اللهم أبعد قلوبنا عن كل ما يميل بنا إلى معصيتك، أو يشغلنا عن طاعتك، أو يحول بيننا وبين محبتك يا أرحم الراحمين. ولا تؤاخذنا اللهم بسيئات أعمالنا، وارزقنا التوبة الخالصة الموصلة إلى كل خير، وحسن الخاتمة عند الموت، وعاملنا بالفضل والجود والكرم الذي أنت أهله يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك فرجاً عاجلاً، وأن تكشف عنا كروبنا وهمومنا وتقضي حاجاتنا، وأن تيسر لنا أمورنا، وأن ترزقنا السلامة والعافية في ديننا ودنيانا. تباركت أسماؤك، وتقدست صفاتك، ولا إله غيرك ولا معبود سواك، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الشكر، ولك الفضل، ولك الثناء الحسن. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نحمدك إذ أوجدتنا من العدم، وفضلتنا بالإسلام على كثير من الأمم. اللهم اعصمنا من الزلل، وقنا مصارع السوء، واكفنا كيد الحاسدين وشماتة الأعداء.
اللهم إليك يا رب.

0: مددنا أيدينا فلا تقطع رجاءنا واكفنا شر أعدائنا. يا سميع الدعاء ويا سابغ النعم يا دافع النقم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانصرها على القوم الكافرين واجمع كلمتها ووحد صفوفها وألف بين قلوبها وردها إليك ردا جميلا يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد واجزه عنا خير ما جازيت نبيا عن أمته. اللهم واحشرنا في زمرته وأوردنا حوضه. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. ربنا إننا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا إن حالنا لا يخفى عليك وهذا ذلنا ظاهر بين يديك والمسلمون عبيدك وبنو عبيدك وحملة كتابك وأتباع رسولك وحبيبك محمد عليه الصلاة والسلام. بعطفك ولطفك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم أمة محمد رحمة شاملة تعز فيها أولياءك وتنصر جندك وأحباءك وتذل فيها أعداءك وأعداء دينك وشريعتك وكتابك العظيم. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت.
1: الله أكبر الله الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد

0: أقيموا صفوفكم واعتدلوا. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الحمد لله رب العالمين.

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار الصباح.
2: أذكار الصباح.
3: كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح أن يقول: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار الصباح. أذكار الصباح.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الملك الراجح من سورة الفرقان.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم

إن اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك

رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا.

وادعوا ثبورا كثيرا قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء

وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيراً.

إن الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول

وكفى بربك هاديا ونصيرا. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن

ما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليماً.

ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا. وإذا

وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. أرأيت من

وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم

أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا

0: أَبَاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبَتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الملك الراجح من سورة الفرقان.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن دروس من الحرمين، نواصل عرض أفضل الدروس المسجلة بأصوات أهل العلم من رحاب الحرمين الشريفين. دروس من الحرمين يأتيكم غدا عند 10 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن. حلقة النور،
3: مساحة للمبتدئين في حفظ القرآن الكريم، تهدف لتيسير التلاوة باتباع أسلوب التلقين.
2: حلقة النور مع الشيخ سلطان العويني يأتيكم الأربعاء عند 3 مساء.
4: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ محمد الزبيدي من سورتي النساء والمائدة.

قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ محمد الزبيدي من سورتي النساء والمائدة.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الرحمن السويد من سورة الزمر.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
4: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله

خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج

ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور.

تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه

ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه

عذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون.

وسلما لرجل هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون.

عند ربكم تختصمون فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه

كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه

يختلفون. ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به

إن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا

وتوبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتةً

آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم.

ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن

بالحق وهم لا يظلمون. ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون.

0: فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الرحمن السويد من سورة الزمر.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن التفسير الفقهي يواصل هذا البرنامج تبيين الجوانب الفقهية في آيات من كتاب الله تعالى. التفسير الفقهي مع الشيخ سعد الشثري يأتيكم اليوم عند 10 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن.
3: رحماء بينهم، نضع النقاط على الحروف في السلوك الإيجابي الرحيم داخل الأسرة والمجتمع. رحماء بينهم مع الدكتور عوض مرضاح يأتيكم غدا عند 3 عصرا.
4: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
6: ناشئ في رحاب القرآن.

0: ناشئ في رحاب القرآن.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم ناشئ في رحاب القرآن الكريم. تأتيكم هذه الحلقة مستمعينا من جامع ناصر الطيار بالرياض، فأهلا ومرحبا بكم. في البداية سعدنا أن نرحب بضيوف هذه الحلقة. بداية نرحب بالأستاذ ريان بن صلاح الصالح، معلقا على تلاوة الطالب. حياكم الله أستاذ ريان.
2: حياكم الله، أهلا وسهلا.
1: حياك الله. كذلك نتعرف على ناشئ هذه الحلقة. تعرفنا باسمك.
3: عبد الله محمد السلامة.
1: حياك الله يا عبد الله. كم تحفظ من القرآن؟
3: حافظ جزئين.
1: ما شاء الله تبارك الله. استعذ بالله يا عبد الله واسمعنا ما تشاء تلاوته.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى.
1: ما شاء الله تبارك الله. تعليقكم أستاذ ريان على تلاوة الطالب.
2: بارك الله فيك، قراءة جميلة ولكن يجب أن يراعى حروف القلقلة والمدود.
1: هل هناك سؤال للطالب في معنى الكلمات؟
2: في قوله تعالى وقيل من راق، ما معنى كلمة راق؟
3: يرقي ويشفيه.
1: هل هناك سؤال للطالب في التجويد؟
2: في قوله تعالى ولكن كذب، ما الحكم هنا؟
3: نون سكون بعد كاف والحكم إخفاء.
2: أحسنت، بارك الله فيك.
1: شكرا لكم ضيوفنا الكرام، وهكذا مستمعينا وصلنا وإياكم إلى ختم هذه الحلقة. تقبلوا تحياتنا مقدمها سعد بن هادي الشبلان. نلتقيكم إن شاء الله في حلقة قادمة. إلى ذلك الحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: ناشئ في رحاب القرآن.

0: ناشئ في رحاب القرآن.
1: إخراج خالد بن إبراهيم الجربوع.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ مشاري العفاسي من سورة غافر.

0: بالحق وخسر هنالك المبطلون.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ مشاري العفاسي من سورة غافر.
2: أسفر الصباح عن
3: أسفر الصباح عن أمل جديد عن أمل جديد
2: ننطلق إليه بعزم ويقين
3: وتوكل على الله على الله
2: نعم المعين
3: نعم المعين اللهم
2: اللهم بك أصبحنا
3: بك أصبحنا بك
4: أصبحنا. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله

0: اللهم بك أصبحنا، بك أصبحنا.
1: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا.
2: فضل بلا حد ونعم لا تعد،
0: ورحمات وبركات وأرزاق وهبات.
2: فعونك ربي فإنا
0: بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك أصبحنا.
3: هذا البرنامج برعاية جمعية خيركم لتعليم القرآن الكريم وتحفيظه بمنطقة مكة المكرمة.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل صلاة وأزكى تسليم. حياكم الله مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الرحمن في صبيحة هذا اليوم الاثنين 29 من ذي الحجة من عام 1447 من الهجرة.
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
5: صباح الخيرات والمسرات والبركات لكم مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة، وهذه تحية من فريق العمل من إشراف العام في حان السبيعي، وفي رئاسة التحرير عبد الله الزهراني، في إدارة المحتوى عبد الرحمن الحوطي، وفي التنفيذ عبد الرحمن محزري،
4: والإعداد والتقديم عند سلطان الربيع أبو تركي، حياك الله. ومحدثكم خالد المصري، والمخرج عند أو الإخراج عند ناصر آل سالم.
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
6: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار.
7: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح يقول:
8: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك، فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. ويقول:
9: رضيت بالله ربا،
8: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. ويقول:
9: الله

0: إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
1: ثلاث مرات.
2: اللهم إنا نعوذ بك مما استعاذ به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، واستعاذ منه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. واجعلنا يا ربنا لك ذاكرين، لك شاكرين، أواهين منيبين، راجين داعين يا رب العالمين.
3: اللهم أمين. حياكم الله مستمعينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة ولقاء جديد يتجدد بصحبتكم على الهواء. اليوم معنا موضوع جميل، وموضوع الكل يرجوه والكل يبحث عنه، ويعني من الأشياء التي من الأشياء المعنوية في هذه الحياة التي يصعب أن تجد لها تعريفا واضحا أو أن تصل إلى كنهها وماهيتها بالضبط تماما، ولكنها ثابتة بالقرآن والسنة، وتشعر بها في حياتك، وتشعر إذا فقدتها. ونسأل الله أن يرزقنا إياها جميعا
2: يا رب.
3: وفي الحلقة إن شاء الله معكم ومع ضيفنا ومع مشاركاتكم نحاول أن أيضا نفهم أكثر عن مفهومها وعن كيف نحصل عليها. فما هي يا خالد؟
2: أول شيء قبل ما أقول ما هي، يعني تعقيبا على كلامك أقول الله يبارك فيك يا سلطان.
3: الله يجزاك خير.
2: ولاحظ أنه
3: مبارك أينما كنت.
2: اللهم أمين. يكثر الدعاء بها صراحة أو لها، فاللهم أمين. حديثنا اليوم يا كرام عن مفاتيح البركة. هذه البركة التي يعني ما هي بالضبط؟ دائما يتساءل الإنسان كيف يكون الأمر مباركا، وكيف يكون الإنسان مباركا، والوقت هذا كيف يعني يتبارك، ومثل ما ذكرنا يعني يدعى بالبركة ويعني يرجى حضورها في الوقت، في المكان، في الحديث، في الإنسان نفسه. فإن كانت البركة خلف هذه الغرفة مثلا، فكيف نفتح بابها؟ فكيف، هل هو باب واحد يعني نلج فيه وندخل وتدخل البركة منه إلى حياتنا، أم هي مفاتيح متعددة، أبواب مختلفة، طرق يعني متنوعة؟ أنتم يا كرام هل شعرتم بهذه البركة من قبل؟ كيف هو حضورها في حياتكم؟ وكيف حصلتم على مفاتيح هذه الأبواب التي تدخلون من خلالها إلى البركة، أو حتى تفتحون الباب للبركة لكي تدخل إلى حياتكم؟
3: يا سلام، رائع جدا يا خالد. اي والله. فاحنا ان شاء الله سنتحدث ايها الكرام ايها المباركون عن البركه.
2: الله يبارك فيك.
3: وبالمناسبه عندما يقول المباركون يعني هذا بنص النبي صلى الله عليه وسلم عندما شبه شجره ببركه المسلم، فكل مسلم فيه شيء من البركه. أما شخص مبارك لذاته فهي للأنبياء فقط صلوات ربي وسلامه عليه. إذن سنتحدث عن البركة وشون يصير البركة في وقتي مع هالحياة العجيبة اللي احنا عايشينها، اللي ما أصبحنا نتحدث عن سرعة الأيام، أصبحنا نتحدث عن سرعة السنوات كيف تمر سريعا. محتاجين البركة في الوقت، محتاجين البركة في المال، في الفلوس، ومحتاجين البركة في أموالنا وذرياتنا.
2: سامة زادت.
3: اي طبعا طاري الفلوس. فسنتحدث عن هذا. شاركونا على 011-405-2999.
2: حياكم.
4: اللهم بك أصبحنا،
5: بك أصبحنا،
6: بك أصبحنا.
4: شاركونا في حساب بك أصبحنا على منصة إكس وعلى الواتساب رقم
5: 0534-600-600،
4: وباتصالاتكم
5: على الهاتف رقم
4: 011-405-2999.
5: اللهم بك أصبحنا،
4: بك أصبحنا.
2: حياكم الله يا كرام، الله يبارك في الحلقة وفي استماعكم لها. دعونا برفقتكم يعني نتعرف على فقرات هذه الحلقة في صباحنا المبارك بحول الله عز وجل. هداية آية عند 46 بعد دقيقتين تقريبا مع أحمد الشدي، خماسيات عند 56 دقيقة مع إبراهيم الشايع. كذلك كما أنزل الفقرة الأسبوعية الإثنينية مع الشيخ القارئ يوسف الدوسري عند 56. أما جولتنا كالمعتاد مع نايف الحربي وفهد صاحب الصولة والجولة عند السابعة تماما. ضيف حلقتنا عند السابعة والنصف سلطان، ها؟
3: إيه نعم، السابعة والنصف إن شاء الله سيكون معنا الشيخ حمود بن منديل الأوثيلة، سيتحدث عن البركة وعن ماهيتها وعن أسبابها وكل ما يتعلق بهذا الموضوع من محاور. إن شاء الله 57 سيكون معنا تغطية مع جمعية أيتام جدة، نتعرف عليهم وعلى أبرز برامجهم ومشاريعهم.
2: تمام، وبعد الثامنة كالمعتاد الموجز عندنا تغطية أخرى مع رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد النبوي، بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، وحديث مع الشيخ عبد الله بن حطاب الحنيني حول الدورة الصيفية لحفظ القرآن الكريم ومراجعته والمتون العلمية بالمسجد النبوي بحول الله
3: إن شاء الله. إذن هذه الفقرات مستمعينا الأعزاء والعديد من التلاوات المختارة سوف تستمعون إليها حتى الساعة 8:30، وأكيد ما يجمل هذه الحلقة هي مشاركاتكم، نظراتكم وإشاراتكم على المواضيع التي نلقيها بين يديكم على 011-405-2999 عبر الاتصال، وأيضا عبر رسائلكم الجميلة على منصة إكس والواتساب.
2: سؤال حلقتنا يا كرام، ما العمل الذي شعرت أنه جلب البركة إلى حياتك؟
3: نعم، حلو.
2: ما العمل الذي شعرت أنه جلب البركة إلى حياتك؟ حدثنا عن القصة، عن الأثر، الواقع، وكيف هي الحياة مع البركة وقبلها بدون البركة، ما الفرق؟
7: الله. اللهم بك أصبحنا،
5: بك أصبحنا، بك
8: أصبحنا. هدايات آية، هدايات آية.
9: يقول الله عز وجل في محكم التنزيل:

0: قال البيهقي رحمه الله: حقيقة الشكر في الأصل والفرع أن تتقي الله عز وجل. وذكر عن بعض السلف أنه قال: الشكر تقوى الله عز وجل. ألا ترى أن الله يقول: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. فالمتقي في هذه الآية هو الشاكر لنعمة الله، فهذه الآية تدل على أن المتقي هو الشاكر، ومن لم يكن متقيا لم يكن شاكرا.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا،
3: اللهم اجعلنا متقين شاكرين. شكرا لأبي معاذ زميل أحمد الشدي.
4: نعم،
3: حياكم الله من جديد أيها الكرام. حديث عن مفاتيح البركة، وأعتقد يمكن من عاش عمرا مديدا وجرب تجارب كثيرة واختبر هذه الحياة واختبرته، عنده علم عن البركة، عن هذا الأمر الحسي العجيب الذي يدخل في حياة الإنسان. كبار السن وكبيراتي كذلك ممن يعني جربوا دهورا وأزمنة مختلفة. كيف كانت البركة في حياتكم؟ وهل البركة يعني تحصل حتى مثلا لصغار السن، للشباب والشابات، فضلا عن يعني كبار السن؟ حدثونا عن تجاربكم يا كرام، وعن أشياء يعني شعرتم بها، لامستموها، وكانت البركة فيها حاضرة في حياتكم. على 011-405-2999 الشباب بانتظاركم
5: إن شاء الله. البركة نسأل الله أن يجعلنا مباركين أينما كنا، وأن يرزقنا البركة في أقوالنا وأفعالنا وفي حياتنا كلها. دائما عندما يأتي الحديث عن البركة مباشرة ننصرف بالأذهان إلى مسألة المال ومسألة الرزق المادي في هذه الحياة، بينما قد تأتيك البركة في صور متعددة. قد يبارك الله في أحد أبنائك فقط، يمكن عندك 5 6 7، ولكن يبارك الله لك في واحد. قد يبارك الله لك في كلمة تلهمها فتقولها في مناسبة معينة أمام شخص معين في ظرف معين، فتكون هي فاتحة أبواب خير لك ورزق. وقد يأتي على صور شتى، حتى تبارك كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم بالنواصي، قد تتزوج زوجة وتكون هي باب بركة ورزق عليك. صور متعددة جدا في هذه الحياة، وستمر معنا أكيد مع ضيفنا إن شاء الله حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن البركة
3: عليه الصلاة والسلام. طيب نروح لأول متصل، عمر. السلام عليكم.
6: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: صباح الخير والبركة.
5: صباح النور.
6: يا أهلا، صباح النور، حياكم الله.
3: يا أهلا فيك، تفضل.
6: موضوعكم اليوم عن مفاتيح البركة. البركة يعني هي شيء رباني من الله سبحانه وتعالى، ولكن على الإنسان التقوى والإيمان الخالص. والله سبحانه وتعالى يقول: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء. ولذلك التقوى هي أول على الإنسان، أول شيء أن يؤمن بالله سبحانه وتعالى ويرضى بما كتبه الله سبحانه وتعالى. فمنها طبعا الاستغفار يجلب البركة، الصلوات، كل عمل رباني يقودك إلى عمل إلى هذه البركة.
3: إذن الطاعات فيها بركات.
6: نعم هذه.
5: نعم صدقت، الله يجزاك.
3: الله يبارك فيك يا عمر. شكرا، شكرا لأخينا عمر من الخرج.
5: شكرا لك يا عمر، وفعلا أنت يعني على طول ذهبت إلى صلب الموضوع، وهو ما أشار إليه كثير من العلماء، أن أوسع وأهم أبواب البركة ومفاتيح البركة هي الواردة في هذه الآية: آمنوا واتقوا. الإيمان والتقوى، الإيمان والتقوى، لفتحنا عليهم بركات من السماء. شكرا جزيلا لك وعلى هالكلام الطيب. من معنا أيضا
3: أنوار.
5: أنوار السلام عليكم.
7: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
5: أهلاً ومرحباً، حياكم الله.
7: صباحكم الله بالخير.
3: صباح النوار،
5: سرور، أهلاً.
7: الله يعطيكم العافية، الله يجزاكم خير البرنامج الرائع.
3: عافاكم الله.
7: والله أحب أعرف الموضوع هذا صراحة، ما شاء الله تبارك الله.
5: نعم.
7: أنا عندي غير طبع الحاجات الدينية.
5: نعم.
7: الحاجة تجلب البركة مثلاً السعادة على الإنسان. إيه؟ جبر الخواطر صراحة.
3: جبر الخواطر.
7: أي والله جبر الخواطر، أنا شفتها في أشياء، في ناس كثيرة مرة. أقل حاجة الأطفال. ترتبس مع شفايف الأطفال، ترحهم لو بحبة شوكولاتة، حبة بسكوت، عصير، حاجة بسيطة مرة مرة تسوي حاجة كبيرة مرة جدا.
3: سبحان الله.
7: أي والله، هذا يعني تجارب يومية. أيوة. يعني أقول تجارب يومية يعيش الإنسان،
3: تبارك وتأثر على نفسية الإنسان في راحته في
7: مرة مرة. إيه. نعم، خصوصا الأطفال، الأطفال شيء رهيب مرة.
3: الله يبارك فيك.
7: نعم. والإنسان اللي يكون يعني يكون مستواه شوي نازل كذا، مثلا تعزز له، ترفع معنوياته، مثلا يشوف نفسه في مكان ثاني، ما شاء الله تبارك الله.
3: والكلمة الطيبة صدقة، وسبحان الله. كيف إنه هذا الأمر يعني مثل الفيروس الإيجابي.
7: نعم، مثل البلسم صراحة.
3: الله أكبر. الله يعطيك العافية أختنا أنوار.
7: الله يبارك. مشكورا. شكرا.
5: الله يجزاك خير يا أنوار، بارك الله فيك. طبعا نذكر بالتعريف المشهور أو الذي تجده في أكثر من مكان عن البركة، أن البركة هي النماء والزيادة وثبوت الخير الإلهي في الشيء ودوامه. تدور حول النماء، حول الزيادة، مفهوم البركة. ففعلا ربما هذا يعني هذا الذي يجعلها تتقاطع في بعض الأحيان مع تعاريف أخرى ثانية متعلقة، وبعض المفاهيم اللي مثل اللي ذكرتها أنوار جزاها الله خير. ولكن خلنا نقول يعني يمكن يعني أدق مما يعني ما لعلها تقصدها أنوار، اللي هو النية الطيبة، أنه شخص نيته صافية، شخص قلبه أبيض، شخص ينوي الخير للناس، وشخص لا يضمر نية سيئة للناس، هذا بإذن الله أنه ستلازمه البركة. وأيضا في الضد أنه لا يتصور أنه شخص يعني يبطن نية سيئة للآخرين والله سيبارك له.
3: أي أيوة والله، الله مستعان، وإنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. من جازان نتوجه إلى عبد العزيز. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: حياك الله يا عبد العزيز.
2: الله يسلمك يا غالي.
3: صباح الأنوار، تفضل.
2: الله يجزي فضلك. احنا للأمانة يعني عن موضوع البركة، سبحان الله، الذكر بركة، الطاعة بركة، الصلاة بركة، كل شيء عبادة لله سبحانه وتعالى بركة. فأنت لما تنوي بالخير وتنوي أن الله يسر أمرك وتنوي أن الله يفرج همك، سبحان الله، يعتبر هذه بركة عند الله سبحانه وتعالى. وقدت لك، إذا ما جت لك في الدنيا سبحان الله تلاقيها يوم القيامة جبال. حتى الدعاء لما تلح بالدعاء على الله سبحانه وتعالى، سبحان الله، يعتبر أنها بركة، مو يعني اللي هي بركة من الله سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يسر أمورنا ويفرج همومنا، وأسأل الله أن يرزقنا الجنة يا رب العالمين.
3: اللهم آمين. الله
5: يجزيك بارك الله.
3: شكرا لك عبد العزيز من جزيل على هذه الكلمات الطيبة. يعني إذا ذكرنا وقلنا كما قال عبد العزيز أنه طاعة الله وذكره تجلب البركة للإنسان، وذلك مثل ما ذكرت مع موضوع الزيادة والنماء، فإيش ما هو الشيء الذي يزيد وينمو؟ هل نتكلم عن الحسنات؟ هل نتكلم عن الأوقات التي تشعر فيها بالراحة والطمأنينة تزيد وتستمر؟ هل نتكلم عن مثلا النفسية، نفسية الإنسان تكون أكثر انشراحا وأكثر طمأنينة ويستمر ويكثر هذا الأمر في حياة الشخص؟ وما أحوجنا والله إلى حتى هذه لحظات السكينة أن تستمر، بدلا أن تكون لحظة أن تستمر إلى دقائق، إلى ساعات، إلى يوم كامل من السكينة والطمأنينة. ولذلك كثير من المتصلين يتحدث عن أن الصلاة، كانت حلقة البارحة عن انشراح الصدر، يتحدثون أنه صليت الصدر يعني ينشرح، واليوم يزدان، والوقت يتبارك. فواضح أنه تتواتر هذه الحالات من الاستقرار النفسي والطمأنينة.
5: نعم، معنا إبراهيم الأحسان. السلام عليكم.
4: عليكم السلام، صباح الخير يا حبيبي. الله يجزاكم بالخير ويأجرنا وإياكم.
5: اللهم آمين. يا أهلا وسهلا.
4: ويخلي حكامنا لنا اللي ما يقصرون عن أداء عن مساعدة مساعدة الكبير في السن.
5: الحمد لله.
4: الله سبحانه ويقول وبالوالدين إحسانا. يا حبيبي، الآن الكبير في السن إذا جاي راجع في أي جهة حكومية ما يصير له قيمة ولا يصير له اعتبار أولا، وثانيا البيوت تعبت تعبت من من من من البنات والمطلقات من من المطلقات والمطلقات والبنات
3: أبو من يا إبراهيم
4: والمخلوعات نريد حل هذه القضية جزاهم الله خير أهلنا وحكامنا الآن.
3: طيب جزاك الله خير.
8: الله يجزاك خير يا شيخ إبراهيم، بارك الله فيك والله يصبحك بالخير. ما أدري يمكن الشيخ إبراهيم الله يجزاه خير يمكن فهم الموضوع أنه يعني نتكلم عن موضوع ثاني أو شيء،
3: أو يبدو أن يمكن مر عليه موقف معين أو كذا، أو مشاعر معينة دعته لأن يعني يتكلم بهال خلنا نقول المشاعر الجياشة. الله يعطيك العافية شيخ إبراهيم.
8: والله يزوج المطلقات، والله يزوج ويبارك لهم.
3: أي والله اللهم من يبارك في حياتك شيخ إبراهيم، جزاك الله خير.
1: اللهم بك أصبحنا،
0: بك أصبحنا. عجبا لأمر المؤمن.
9: قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. رواه مسلم. المؤمن الصادق هو أسعد الناس حظا بربه، وأكمل الناس استمتاعا بهذه الحياة، وأعقلهم تصرفا في حالتي الضراء والسراء. وذلك لأن لله تعالى على عبده عبودية في حالة السراء وعبودية في حالة الضراء، وهاتان العبوديتان هما ركن السعادة وقطب رحاها، فمن أتى بهما وكملهما فلا أسعد منه، ولا أشرح صدرا، ولا أكمل طمأنينة وسكينة منه. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن الإيمان نصفان، نصف شكر ونصف صبر. وهذا يدل على أن تحقيق هاتين العبوديتين علامة الإيمان الصحيح، فالمؤمن لا يسرف في الفرح حتى يبلغ البطر، ولا يغرق في الحزن حتى يصل إلى القنوط، بل يبقى في كل الأحوال ثابتا واثقا بربه. واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه، وبشر المؤمنين.
1: اللهم بك أصبحنا،
0: بك أصبحنا.
3: حياكم الله من جديد يا أكارم. طبعا نسينا ننبه نقطة صراحة نشر لها الشيخ إبراهيم، الله يبارك فيه وفي عياله وفي وقته وماله وذهابه وإيابه، ألا وهي أنه الدولة جزاها الله خير خصصت برامج خاصة لكبار السن. يمكن بعض الناس ترى ما يعلم عنها، ولا يعلم أنه لهم أولوية ومقدمة في كثير من الأمور في المرافق العامة والخاصة في المستشفيات. وهذه صراحة يعني من البركة اللي يعني نستشعرها عندما نكرم كبار السن، ففي خدمتهم والقيام بشؤونهم ومساعدتهم بركة عظيمة يستشعرها الشباب، وجزا الله خير حقيقة القائمين على مثل هذه البرامج الطيبة.
8: الله يجزاهم خير.
1: اللهم بك أصبحنا،
0: بك أصبحنا. كما أنزل.
10: الحمد لله الذي أنزل القرآن بلسان عربي مبين، وجعل تلاوته عبادة يتقرب بها إليه، والصلاة والسلام على نبينا محمد الذي قرأ القرآن كما أنزل. أيها المستمع الكريم، نسمع في بعض لجان تحكيم المسابقات القرآنية وما يذكره بعض القراء من ملاحظات، كقولهم: تلاوتك من الخيشوم. وهذه عبارة تحتاج إلى فهم دقيق. ومن الأخطاء الشائعة أن تقرأ بعض الحروف وكأنها تخرج من الخيشوم، فيصبح الصوت أخن في غير موضعه، فتضعف الحروف وتفقد التلاوة صفاءها. وقد بين العلماء أن الخيشوم ممر للغنة وليس مخرجا للحروف. قال ابن الجزري: والغنة صوت يخرج من الخيشوم. لنأخذ مثلا كقول القارئ قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. فنسمع أحيانا البعض يقول في كلمة قال قال قا قا وهذا خطأ، الصحيح قا قال وليست قال، وهذا لا يصح لوجود الخيشوم في حرف الألف. ومثال آخر كمن يقول يقولون، تجده يقول يقولون، وهذا خطأ، الصحيح أن يقول يقولون. وكذلك في سورة الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين، نسمع البعض يقرأها إياك نعبد وإياك نستعين، لاحظ الياء فيها غنة زائدة، والصحيح أنها صافية ولا يوجد فيها غنة أبدا حرف الياء، تقرأ بهذه الطريقة الصحيحة إياك نعبد وإياك نستعين. كذلك في قوله مالك يوم الدين، فنسمع البعض يقول مالك مالك يوم الدين، والصحيح مالك يوم الدين مالك يوم الدين. هذه بعض الأمثلة لنجرب على بعض الكلمات التي نسمعها أيضا وكيف نصححها. نسمع البعض مثلا يقول لقد سمع الله قول الذين قالوا، لقد سمع سمع، الصحيح سمع سمع، بهذه الطريقة تكون الميم صافية خالصة من الخيشوم نهائيا. أيها الأحبة الكرام، يقول ابن الجزري فإن كل حرف إذا خرج من غير مخرجه فسد لفظه. فإتقان التلاوة ليس في جمال الصوت فقط، بل في تحقيق الحروف من مخارجها وإعطائها صفاتها كما أنزلت. فلنحرص على تصحيح قراءتنا ولنأخذ القرآن عن أهله حتى نكون ممن يقرأ كتاب الله كما أنزل.
11: كما أنزل مع الشيخ يوسف الدوسري.
1: اللهم بك أصبحنا،
12: بك أصبحنا.
11: تخيل حرفا يقرأ وجزءا يتلى بفضل كفالتك، جمعية خيركم لتعليم القرآن وتحفيظه تتيح لك ذلك. ب199 ريالا يمكنك أن تكفل جزءا قرآنيا وتكون شريكا في تخريج آلاف الحفاظ، إذ خرجت خيركم أكثر من 2852 حافظا وحافظة عام 1447 للهجرة. نرحب بدعمكم عن طريق متجر خيركم qgstore.org.sa، الرقم الموحد والواتساب 920016670. ساهم الآن وكن جزءا من هذا الخير العظيم.
1: اللهم بك أصبحنا،
12: بك أصبحنا. الجولة الصحفية،
13: الجولة الصحفية.
3: الجولة الصحفية مع الإعلامي الأستاذ نايف الحربي. السلام عليكم بفهد.
14: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صباح الخير أستاذ خالد، أستاذ سلطان، المستمعين، فريق البرنامج.
3: يا مرحب، يا
5: أهلا وسهلا، حياك الله يا أبو فهد.
14: حياكم الله ونسمع كل جولة.
3: يلا بسم الله.
5: يلا بسم الله. شؤون الإسلامية تنشئ وحدات للدعوة الرقمية بمناطق المملكة.
3: يوم استثنائي في المسجد الحرام، استعدادات دقيقة لتبديل كسوة الكعبة المشرف.
5: المملكة توزع 24,500 وجبة غذائية ساخنة في وسط وجنوب قطاع غزة.
3: جامعة الأمير سلطان تحصد 5 براءات اختراع أمريكية في التكنولوجيا النانو المتقدمة.
5: دورة لتعليم القراء القراءة للمبتدئين بالمسجد النبوي.
3: إلزام المنشآت بمقاعد للعاملين في المحاسبة والاستقبال.
5: مؤتمر سلاسل الإمداد يناقش رفع كفاءة العمليات اللوجستية.
3: أكثر من 163 نوع من النباتات تعزز التوازن البيئي في جازان.
5: مكتبة الملك عبد العزيز العامة تبرز آثار المملكة عبر دراسات متنوعة.
3: طبيب عيون يزرع 4,000 شجرة زيتون في الباحة ويعلم ويحلم بالعالمية.
5: ست فوائد صحية لتناول الحنطة السوداء بانتظام.
3: أخيرا مختص يقول راحة النوم لا تقاس بسعر الوسادة.
5: طيب خلنا ناخذ الخبر الأول يا أبو فهد وإنشاء وحدات رقمية في وزارة الشؤون الإسلامية.
14: نعم سلطان نصر، ومثل ما ذكرت وزير الشؤون الإسلامية الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ قرارا بإنشاء وحدات للدعوة الرقمية في فروع الوزارة في مختلف مناطق المملكة، تعزيز العمل الدعوي الرقمي ومواكبة المستهدفات التحول الرقمي لرؤية المملكة 2030. وتهدف الوحدات إلى إنتاج ونشر المحتوى الدعوي عبر المنصات الرقمية الحديثة وتحويل البرامج والمناشط الدعوية إلى مواد رقمية، بما يسهم في نشر قيمة الوسطية والاعتدال وتعزيز حضور الوزارة في الفضاء الرقمي.
3: طيب الخبر التالي واليوم الاستثنائي في المسجد الحرام.
14: أكيد يعني تستعد الكعبة المشرفة لاستقبال ثوبها الجديد في غرة شهر محرم في مشهد سنوي يترقب المسلمون حول العالم، ويجسد عناية المملكة العربية السعودية ببيت الله الحرام في صناعة كسوة الكعبة المشرفة. وتسبق مراسم الاستبدال استعدادات فنية وميدانية دقيقة تبدأ قبل أشهر داخل مجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة المشرفة، حيث تنسج الكسوة من الحرير الطبيعي وتطرز بخيوط الذهب والفضة وفق أعلى معايير الجودة.
5: نعم نأخذ أيضا خبر توزيع الوجبات في قطاع غزة.
14: نعم في إطار حرص المملكة العربية السعودية المستمر على تقديم مختلف أشكال العون الإنساني للشعب الفلسطيني الشقيق، قدم المطبخ المركزي التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة الإنسانية أمس الأول أكثر من 24 ألف وجبة غذائية ساخنة على الفئات الأكثر احتياجا وسط وجنوب غزة.
3: طيب الخبر التالي أبو فهد وجامعة سطام.
14: نعم أخوي خالد، يمكن جامعة سطام طبعا بالخارج، حققت جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز إنجازا علميا ونوعيا بنيلها 5 براءات اختراع من مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية الأمريكي عن ابتكارات علمية متطورة في مجالات التكنولوجيا لتكنولوجيا النانو المتقدمة، طورها فريق بحثي من كلية العلوم والدراسات الإنسانية بالخارج في سياق جهود الجامعة المستمرة لدعم منظومة البحث العلمي والابتكار وتعزيز إنتاج المعرفة القائمة على تلبية التطلعات الوطنية والتنموية.
3: حلو
5: جزاهم الله خير. طيب سلاسل الإمداد يمكن هي حديث العالم، وهنا أيضا مؤتمر لسلاسل الإمداد.
14: نعم أكدت وزارة الموارد البشرية أننا طبعا خبرنا على الإمداد، تنظم جمعية سلاسل الإمداد والمشتريات الاثنين أعمال مؤتمر سلاسل الإمداد والمشتريات في نسخته الثانية برعاية وزير الصناعة والثروة المعدنية بدر الخيب تحت شعار سلاسل الإمداد مرنة لمستقبل مستدام، بمشاركة 50 متحدث من القيادات والخبراء والمختصين من الجهات الحكومية والشركات المحلية والعالمية. ويعد المؤتمر الذي يستمر لمدة 2 منصة متخصصة لمناقشة أبرز التوجهات والتحديات والفرص في قطاع سلاسل الإمداد والمشتريات وتعزيز تبادل المعرفة والتجارب بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص. وحنا عاد في ظل الآن إن شاء الله التخرج من الثانوية، فرصة لأبنائنا وبناتنا أنهم يدخلون مثل هذه التخصصات اللي تخصصات سلاسل الإمداد، أشوفها الآن عليها إقبال.
3: صحيح يا أخي، بعض المنشآت تعتقد أنه البشر روبوتات، فتلاقيه واقف طول الشفت أو طول الفترة، حرام يا أخي.
14: من ساعات يعني متعبة صراحة، لكن هنا وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تؤكد أهمية التزام المنشآت بتوفير مقاعد مناسبة للعاملين في مهن محاسبة المبيعات والاستقبال، وذلك في إطار جهودها الرامية لتعزيز بيئة العمل ورفع مستوى الراحة المهنية للعاملين. الشروط هي توفير مقعد للعاملين في مهن المحاسبة، تعزيز بيئة العمل، المقاعد المخصصة أثناء العمل وليست بديلا عن مقاعد الاستراحة، الحد من الإجهاد البدني الناتج عن الوقوف لفترات طويلة، تحسين راحة العاملين ورفع مستوى الرضا الوظيفي، دعم السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل، رفع الانتاجية وجودة الخدمة المقدمة للعملاء والمستفيدين. إلزام المنشآت بالامتثال لاشتراطات توفير المقاعد. وتراهم أكدوا أن يعني أي شخص مثلا يعمل في أي مكان من الأماكن هذه اللي تحتاج إلى جلوس وكراسي، وأكيد أنه في حال عادة توفرها التواصل مع وزارة الموارد البشرية، وبإذن الله يتواصلون ويحلون أي إشكالية ويمكن يغرمون حتى المنشأة.
3: أي أهم شيء أنه مو يوفروها ثم يحاسبوا العامل إذا جلس، يقول إحنا وفرناها هذا فقط أساس الجهة الرسمية ما تزعل علينا، لكن أنت العامل والله لو جلست هيخصم منك.
14: لكن إن شاء الله أنهم يراعون الجانب هذا، جانب مهم.
8: هذه مشكلة عالمية. طيب ما شاء الله أكثر من 163 نوع نباتات في جازان.
14: ما شاء الله منطقة جازان تتميز بتنوع نباتي غني يضم أكثر من 163 نوع من النباتات المحلية التي تسهم في تعزيز التوازن البيئي والمحافظة على التنوع الحيوي. تعد النباتات المحلية من الموارد الطبيعية المهمة في منطقة جازان، ومن أبرز النباتات المحلية منتشرة في جازان الأراك وأم غيلان والسدر والسمر والسرح والعوسج وغيرها طبعا ما شاء الله من الأنواع. والآن حتى نشوف في السعودية الخضراء صاروا يعتمدون على كل منطقة وش الأشجار الموجودة فيها ومناسبة لبيئتها يتم زراعتها، لأنها هي اللي بتعيش وتستدام أفضل من الشيء اللي تستورده من برا وممكن ما ينجح.
3: صح. طيب ماذا عن جهود مكتبة الملك عبد العزيز العامة؟
14: شوف مكتبة الملك عبد العزيز أصدرت يمكن 9 أعمال موسعة عن آثار المملكة ضمن برنامجها للنشر العلمي، كما تضم مقتنياتها 625 عنوانا متخصصا في الآثار السعودية التي تمتد لأكثر من 10,000 عام. طبعا دائما تجيت بعض الدول يقول لك هذه لها 7,000 عام، هذه لها كذا، لكن ما شاء الله المملكة عندها آثار تمتد لأكثر من 10,000 عام. وتشمل إصدارات المكتبة موسوعة المملكة العربية السعودية في 20 مجلد، إضافة إلى موسوعة للأطفال والناشئة في 9 أجزاء، وتضم 1800 صورة و 624 رسما فنيا و 100 جدول و 40 خريطة، إلى جانب عدد من الكتب المتخصصة في المواقع الأثرية والنقوش وطرق الحج القديمة، أبرزها كتاب درب زبيدة وكتاب الجمل في الفن القديم الذي وثق 400 نقش أثري.
3: حلو ما شاء الله تبارك الله. جيد.
14: نروح للمزارع، وش رأيك؟
3: مزارع وللزيتون. يا سلام. نعم نعم.
14: لا هذا طبيب، يعني تصونك طبيب عيون واستشاري وعندك مزرعة ومهتم في تخصصك ومهتم ما شاء الله في زراعتك. هنا نجح استشاري أول طب وجراحة العيون الدكتور صالح عباس الحافظ في تأسيس أكبر مزرعة زيتون تضم 4,000 شجرة من 22 صنف، وتنتج أكثر من 10 أطنان من زيت الزيتون سنويا. وعلى مستوى منطقة الباحة تجاوز عدد مزارع الزيتون 700 مزرعة. طبعا احنا دائما نسمع الزيتون في الجوف، ما شاء الله يعني شفنا هنا خلال السنوات الخمس الماضية وبإنتاج قارب 150 طن من ثمار الزيتون و23 طن من زيت الزيتون سنويا. كما تحتضن جبال الباحة نحو 800,000 شجرة من الزيتون البري، فيما تسهم يعني المعاصر هناك او المعصرة، معاصر الزيتون ترى مهمة جدا يعني، ويستفيد منها حقيقة القطاع الزراعي في هذا الجانب. واتمنى يعني وان شاء الله يعني مثل ما ذكر الخبر ان شاء الله وصول زيوت الباحة للاسواق العالمية،
3: وان شاء الله تصير هذه ثقافة اي واحد موظف في الطب ولا في غيره يكون عنده مزرعته الخاصة. يا سلام يا سلام.
14: حلو. لو عندك في البيت عندك مثلا جار، ترى في كثير من الناس ترى يهتمون في الزراعة، وخاصة بعد التقاعد لما تكون عندك مزرعة تهتم فيها ويصير لها دخل غير انك بس انك تستفيد منها كإنتاج محلي لك ولأسرتك، تستفيد منها انك برضه ممكن يكون لك دخل فيها اضافي تساهم فيها. اليوم اصبحت المزارع مطاعم، اصبحت فيها جلسات، اصبحت اليوم في المجال الريفي برضه لها دعم
3: حضور. صح.
8: نعم. طيب الحنطة السوداء يا ابو فهد،
14: شفت احنا دائما نسمع بالحنطة، وطبعا معروفة ان الحنطة من يعني الحقيقة الاشياء اللي يتناولونها الناس، لكن يمكن ما عمرنا سمعنا ان هناك حنطة سوداء. يمكن نسمع دائما بالرز اعتقد الاحمر او غيره، لكن اذا اخذنا ما يتعلق في هذا الجانب في السنوات الأخيرة ازداد الاهتمام بالأغذية والنباتات الغنية بالعناصر الغذائية لما لها من دور في دعم الصحة العامة والوقاية من العديد من المشكلات الصحية، ومن بين هذه الأطعمة تبرز الحنطة السوداء كخيار غذائي. يقولك توازن سكر الدم، لها فوائد على صحة القلب، تعزز الهضم وصحة الأمعاء، تساهم في الوقاية من السرطان، تساعد في إدارة الوزن وخيار غذائي خالي من الجلوتين.
3: طيب يبدو أننا وصلنا للختام بما أنه
14: نختم بالمخدة وش رأيك؟
3: يا سلام على السريع. يلا
14: طيب ناس يقول لها مخدة وناس يقول لها وسادة اللي هي
5: وامس ملاءة.
14: نعم
5: أقول وأمس ملاءة ملاءات
14: أمس كنا في الملاءة نعم نمشي شوي شوي يصبر خلنا
3: حلوين
5: طيب. إيه لا نقول هنا نوقف ونروح
14: إيه نعم إيه. إيه لا توجد وسادة مثالية تناسب الجميع فاختيار وسادة يعتمد على وضعية النوم ونوع المرتبة أكثر من اعتمادها على السعر أو شهرة العلامة التجارية. قد تتسبب الوسادة غير المناسبة في ألام الرقبة والصداع واضطرابات النوم. عند استخدام مرتبة لينة ينصح اختيار وسادة أقل سماكة. أما المرتبة الصلبة فتتطلب وسادة أكثر ارتفاع للحفاظ على استقامة الرأس مع الجذع. تختلف الحشوات بين الطبيعية والصناعية ولكن تختار الشيء الجيد. يوصي الخبراء باستبدال الوسادة كل 3 سنوات تقريبا لأن استدامتها أو استخدامها المستمر يؤدي إلى تراكم الرطوبة والمواد العضوية بداخلها. تمثل الوسادة القديمة بيئة مناسبة لتكاثر العث والفطريات والكائنات الدقيقة وهذا يؤثر على جودة النوم. أخيرا ينصح المختصون بالتأكيد أو بالتأكد من ملاءمة الوسادة لوضعية النوم ونوع المرتبة لأن الراحة وجودة النوم ترتبطان بحسن الاختيار أكثر من ارتباطهم بسعر المنتج. في ناس نذكرهم ينزل المخدة حق المجال صرف المجلس ينزل لك المسندة وينام عليها عادي حتى لو أنها مرتفعة 5 سنتي 10 سنتي ما عنده مشكلة لكن
5: بعض الناس
14: لا يبحث عن وسادة ناعمة. نعم
5: قل الصراحة يلا عشان نختم هل لحقت على وسادة اللي مكتوب عليها أهلا وسهلا؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني هل لحقت على وسادة المزدوجة ذيك الطويلة ينومون عليها 2؟
14: كلهم لحقت عنه ولحقت على الشرشف ذاك اللي مكتوب عليه برضه ما أدري كلمات يعني براحة ونم سعيدا. لكن أنا ترى من النوع اللي أحب أحط وسادتين على بعض يعني مو واحدة
3: أو دبل يعني زي البرجر دبل وكذا
14: دبل أرتاح ما أحب أنام يعني وسادة واحدة
5: أو أنت برجر كستش الطبيب ولا يا أبو فؤاد
14: تنزل يعني خليك وسادة كذا تريح رقبتك.
3: ومحزر يقول مخدة فوق ومخدة فوق الرأس هذه شوف تكتيك جديد هذا
14: خاف من النور هذا يعني حط على الرأس يمكن يكون فيه إضاءة
3: ممكن
14: أكيد إن طالما أنا قاعد أتكلم أكيد يقول الوقت شارف
3: أيوة
5: كاميرا بارك الله فيك يا أبو فهد شكرا جزيلا لك
14: شكرا لكم ونلتقيكم في الغد
3: مع السلامة
14: مع السلامة.
13: اللهم بك أصبحنا
15: بك أصبحنا بك أصبحنا هدى للناس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
2: استمعتم يا كرام إلى تلاوة بصوت القارئ مهند الدواس، جزاه الله خيرا.
3: نعود لكم أيها الكرام إلى موضوعنا عن البركة، ونسأل الله أن يجعلنا من المبروكين، وعن مفاتيح البركة، كيف يمكن أن نصل إلى البركة، وعن سؤال الحلقة الذي يقول لكم: ما العمل الذي شعرت أنه جلب البركة إلى حياتك؟ مفاتيح البركة كثيرة وكلها واردة في الكتاب والسنة، وأيضا بما يمكن أن يمر عليك في حياتك من الأعمال الفاضلة التي تشعر بفعلها البركة. يمكن في أشياء متفقين عليها كلنا، يعني مثلا صلاة الفجر من بداية اليوم، والله يعني من أنعم الله عليه بالمحافظة على صلاة الفجر بلا شك هو يشعر بالبركة، يشعر بالراحة، يشعر بأن اليوم 24 ساعة صح. كذلك البكور، وهذا بنص النبي صلى الله عليه وسلم: بورك لأمتي بورك في بكورها. البكرة سبحان الله، وأنك تأتي يعني في بادئ الأشياء، وقبل أن يبدأ الناس وتستقبل اليوم من أوله، يعني من حافظ على هذا هم يدركون تماما كيف ينجزون، وكيف ويجدها الإنسان يعني في نفسه. لو جربت بس تركز في يوم واحد وانت كذا يعني نايم بدري وصاحي بدري، تشوف الكم الهائل الغريب اللي تنجزه. وهذا يعني دائما بعض يعني العلماء عندما يذكرون بركة الوقت يستوقفهم حجة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم من تقريبا من الضحى إلى قبل صلاة الظهر فعل كل أفعال يوم النحر، يوم العيد، بما فيها ذبح 60 بدنة وطبخ أجزاء بسيطة من لحمها وبدنة، يعني لحم حاشي، يعني لحم إبل، يعني يأخذ وقته في الاستواء، ثم أكل من لحمه، ثم شرب من مرقها، ثم ركب دابته، ثم ذهب إلى الحرم وطاف، وكل هذا حصل قبل أذان الظهر صلوات ربي وسلامه عليه. وقد يكون هذا نوعا ما ربما خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه بلا شك أيضا فيه إشارة إلى بركة الوقت وبركة يعني كيف تؤثر الأعمال الخيرة والأعمال الفاضلة على وقتك.
2: البركة في الوقت هذا أمرها عجيب، والمجربون يعني يسعدون بذلك، وهنيئا لهم. اللهم بارك لنا في أوقاتنا يا رب العالمين. نروح لكم يا كرام على 011-405-2999، معنا أسماء من الرياض. السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: حياكم الله وبارك الله فيكم، تفضلي.
4: معكم مشاعرة الحكمة أسماء الحربي. فأقول يعني يدخل في الكلام عن البركة أن يبرك الشخص على أي شيء صح. يعجبه.
2: نعم.
4: على أي شيء يعجبه. وكتبت في هذا أقول أبيات نبطية، أقول لا طاحن برك على شيء وعجبك، لا طاحن برك على شيء وعجبك، برك ولا تخلي إبليس يغلبك، لا تقول أنت ولدي ولا نيب صايبك، العين حق ولو من أقرب الناس تضربك، اجعل ذكر الله شغلك وشاغلك، وتعود من كل عين تلمك وتمرضك، ولا بهارك شيء بارك ولا حد بعايبك، هذه وصية النبي والله بيأجرك.
2: سبحانه جل في علاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. جزاك الله خيرا وصح لسانك أختنا أسماء من الرياض، وما قصرت، بارك الله فيك. هي والله ما شاء الله تبارك الله. بعضهم يقول ما شاء الله ما شاء الله بدون أن يكملها ويقول تبارك الله. وهذه من الكلمات اللي هي أو من ضمن الكلمات التي دائما ما تقال وتكرر، وفي المناسبات السعيدة أول ما يقال إيش؟

0: كل عام وانت وحشتونا والله كثيرا.
1: الله يوحشك غالي.
2: ما يوحشك غالي يا حبيبنا.
0: الله يحفظك البركة وما أدراكم البركة. جند الخفي من جنود الله، شعور عجيب يدهش العقل، يحيي الضمير، يمحك الطمانينة إذا نزلت على البيت أسعدت، وعلى الجسم قوت، وعلى المال زادت، وعلى المجتمع بجت، وعلى الوقت عمرت. القرآن بركة، والصلاة بركة، والإيمان بركة، والتقوى بركة. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. أطلبوها في الدعاء وبارك لنا فيما أعطيت، أطلبوها في دعاء الوالدين وجار اليتامى والمساكين والأرامل والمحتاجين والأمانة في أداء العمل، تجدوها وتشعروا بروعتها. أطلبوها في الشكر، لئن شكرتم لأزيدنكم. تذكروا بكل حالتكم، عندما ينتهي الشهر دور الذهاب للطبيب بركة، عندما تأكل شيء بسيط جدا وتشبع منه بركة، عندما ينتهي الشهر دون أن تقترض المال بركة، عندما ينتهي الشهر وأصبتك حولك بخير بركة. بارك الله لكم وأسعدكم جميعا وزادكم من عظيم فضله الواسع، وكل عام وأنتم بخير وسعادة. أعتذر على الإطالة، السلام عليكم ورحمة الله.
1: وأنت بخير وبركة
2: عليك، جزاك خير يا حبيبنا
1: خضر، ما قصرت. شكرا لك على كلماتك الطيبة والتي دائما تشع منها الابتسامة، بارك الله فيك. طيب يمكن أختنا الشاعرة أسماء شاعرة الحكمة ذكرت أبياتا باللهجة العامية. هنا يوسف الضراني أرسل أبياتا يقول في مقدمتها: العبرة ليست بطول العمر، وإنما بالبركة والأثر الطيب الذي يتركه الإنسان بعد رحيله. والأبيات تقول: وليس العمر بالأعوام تحصى، ولكن بالمبارك في الحياة، فكم من عاشق للخير يحيا قليلا ثم يبقى، كالفرات يفيض على الورى خيرا ونفعا، ويجري بالهدى بعد الممات. فكم ممن إذا مروا أناروا، وأبقوا بعدهم حسن السمات. ولا تحسب بأن الموت يمحو صنائع من سعى للمكرمات. يا سلام، شكرا على النقل المبارك يا يوسف الضراني، شكرا لك،
2: بارك الله فيك. معنا عبد العزيز من أبها، السلام عليكم يا عبد العزيز.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وسعد الله صباحكم جميعا بكل خير.
2: صباحك أهلا وسهلا.
3: أخوكم الإعلامي عبد العزيز بن شغب من مدينة أبها.
1: يا مرحبا، ألف أهلا وسهلا.
3: من أحضان هذا الوطن الغالي، ومن تحت ظل قيادته، ومن مدينة أبها بقيادة أميرنا، أقول لكم جميعا صباحكم أمنا وأمان في هذا الوطن العظيم.
2: الله يرضى عليك، أهلا وسهلا وصباحك، حياك الله. تفضل، ها مش تقول في موضوع حلقتنا؟
3: موضوع حلقة اليوم حقيقة يحمل في طياته من يعني تعبير الشيء الكثير، لكن نقول خير الكلام ما قل ودل. مفاتيح البركة تتعدد في أمور ومواطن كثيرة، ولكن لعل أعظم ما نقول باختصار عن مواطن البركة بأنها اتباع ما أمر الله به سبحانه وتعالى، وما أمر به نبيه صلى الله عليه وسلم. في مواطن كثيرة نجد فيها من البركة الشيء الموجز، ولكن لو اتبعناها لنا فيها من الأجر العظيم. فأسأل الله لنا ولكم دوام التوفيق والسداد يا رب العالمين.
1: اللهم آمين آمين. جزاك الله خير، شكرا جزيلا لأخينا الإعلامي عبد العزيز من أبها،
2: جزاه الله خير.
1: نذهب إلى مكة المكرمة. عادل، السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
1: أهلا وسهلا ومرحبا.
4: صباح الخير.
1: صباح البركة والسرور.
4: صباح البركة،
2: يا مرحبا، بارك لنا منك يا رب.
4: وأدش في الموضوع أن البركة هي من عاش على طاعة الله وفي طاعة الله ولو حتى 15 سنوات، ومن عاش في بعد عن طاعة الله وعما قال الله وقال الرسول، والله ولو عاش 1000 عام فهو لم يعش. أيوة. والشاعر العربي يقول: لل ذكر للإنسان بعد الموت ماذا؟ عمر ثاني. والرسول ماذا يقول؟ إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3، منها ولد صالح يدعو لك. هذه من البركة.
1: أي والله.
4: أيوة. وهذه من البصمة التي إذا رحل الإنسان تركها خلفه. فلا يعني أرى أن حياة الإنسان تستحق أن تذكر ما لم يترك خلفه بصمة، علم ينتفع به، وقف جار بعده، أو ابن صالح يدعو له.
1: أي والله، هذه البركة والنماء والزيادة في الخيرات. اللهم آمين آمين يا رب العالمين. شكرا لأخينا عادل من مكة المكرمة. طيب أنا حقيقة يمكن من الأمور التي مرت بي، وخصوصا في فقرة واكتمل الوداد،
2: أيوة،
1: كمية البركة العظيمة في موضوع رعاية الأيتام
2: الله
1: واحتضان الأيتام.

0: يعني على مدى أكثر أعتقد من 100 حلقة أو تزيد أو تنقص قليلا، وجدت يعني أمر عجب، لا ليست 100، يمكن زودت شوي 40 وحول 80، وجدت أمر عجيب في موضوع البركة، يعني في المال، في الرزق، في الصحة، في الشعور النفسي. وكثير منهم يقول مثل ما ذكرت أنت في بداية الحلقة سلطان، أنه بعضهم يعتقد أن البركة فقط بأموال تزيد من رصيده، لكن لا، هم يتحدثون عن نوع آخر من البركة، عن انشراح عجيب في الصدر، عن سعادة دائمة في تحيط الأفراد المنزل، عن بركة في الصحة، في انفراج للأزمات وللملمات. فالله يبارك في محتضني الأيتام واليتيمات، وفي من يرعاهم، وفي من يقوم على هذا العمل الجليل.
1: اللهم آمين. أي والله فعلا، وهذه من جملة أعمال الخير والأعمال الفاضلة التي تنعكس آثارها على الإنسان، على أن تصطبغ حياته بالبركة، سواء في عمره، في وقته، في ماله، في ذريته. فبلا شك أنها من الآثار، ويمكن أنت عايشت يعني حالات كثيرة منها.
0: يعني صراحة كنت بدي أقول هم متفقين مع بعض يقولون نفس الكلام، لكن طلع سبحان الله لا، ويتحدثون بشغف وصدق ومحبة عجيبة. طيب، هذا إشكالية سلطان قد تمر على البعض،
1: اللي هي الله لا يجيب إشكالية.
0: أي والله، هذا واحد من الإخوة يقول متابعكم وكذا، وجزاك الله خير، يقول بالنسبة لموضوع اليوم، أنا دائما أبحث عن البركة وللأسف لم أجدها في حياتي، لا أعلم السبب، رغم من مثلا أني أصلي أقرأ القرآن، لكن يقول دائما تنقصني البركة في حياتي، وقتي، رزقي، سعادتي، صحتي. أسأل الله أن يطرح البركة في حياتي ويرزقني الزوج الصالح والذرية، ويقر عيني بصلاح الأبناء، ويعيننا على رضا الوالدين، وفقكم الله ودمتم في رعايته.
1: الله، وش رأيك فيها؟
0: طيب، يمكن الفكرة تتمحور حول تحديد البركة في شيء معين نريده هو بذاته. إذا لم يأتي فنحن ما عندنا بركة في حياتنا.
1: صحيح.
0: وهذا أعتقد يمكن أس الأخطاء في التصور تجاه البركة.
1: أي والله صادق، يمكن عنده بركة وما يدري. يمكن لو سلط ضوءه إلى زاوية أخرى سيجد بركة، ويمكن كلامه صح،
0: ابتلاء من الله،
1: ويمكن كلامه صح أنه ما عنده بركة بس إلى الحين ما حط يده على المشكلة اللي عنده. يمكن مشكلة في صلاة، في شيء في النية، في أشياء كثير. الوالدين الله يعفو عنه تقصيرنا معهم، وأثر رضاهم وأثر دعواتهم على البركة، هذا شيء ننساه يعني كثير. فأشياء كثيرة يمكن الواحد يعني أيضا ما يعني لا يبرئ نفسه، قد يكون فعلا ما زال يبحث عن عن عن هذا الخلل، وسيجده قريبا بإذن الله. ويمكن مثل ما قلتك يا خالد أنه عنده بركة بس ما يدري، مركز فقط على جانب واحد. في النهاية مو بكلنا بنصير مليونيرية يعني، فيمكن عندك بركات أخرى من جوانب أخرى.
0: صدقت. طيب، ناخذ اتصال. الضيف يلا.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا.
4: تخيل حرفا يقرأ وجزءا يتلى بفضل كفالتك، جمعية خيركم لتعليم القرآن وتحفيظه تتيح لك ذلك. ب199 ريالا يمكنك أن تكفل جزءا قرآنيا وتكون شريكا في تخريج آلاف الحفاظ، إذ خرجت خيركم أكثر من 2852 حافظا وحافظة عام 1447 للهجرة. نرحب بدعمكم عن طريق متجر خيركم qgstore.org.sa، الرقم الموحد والواتساب 920016670. ساهم الآن وكن جزءا من هذا الخير العظيم.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا،
5: بك أصبحنا.
3: ضيف الحلقة،
2: ضيف الحلقة.
1: حياكم الله مستمعين الكرام إلى زاوية ضيف الحلقة والحديث بشكل موسع عن موضوع حلقتنا عن مفاتيح البركة. يسعدنا بأن ينضم معنا الآن فضيلة الشيخ حمود بن منديل آل وثيلة الداعية بوزارة الشؤون الإسلامية. السلام عليكم وصبحك الله بالخير.
6: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير. يا مرحبا، الله يحييكم يحيي زملائكم.
1: أهلا ومرحبا
6: المشاهدين والمشاهدات جميعا،
1: أسعدك الله. حياك الله شيخ حمود
6: الله يبارك فيك.
1: آمين ويبارك فيك وفي السامعين. آمين. وحديثنا اليوم عن البركة.
6: اللهم آمين. الله يجعلنا وياك مباركين أينما كنا.
1: اللهم آمين. ما هي البركة؟ ما البركة؟
6: البركة سلمك الله هي كثرة الشيء، كثرة الخير وثباته ونمائه واستمراره، هذا بالمعنى العام، كثرة الخير وثباته إذا كثر وإذا حصل واستمراره.
1: نعم نسأل الله.
6: وهي
1: نعم أكمل تفضل.
6: وهي البركة لا شك أنها فضل من الله سبحانه وتعالى يهبه لمن يشاء من عباده لحكمة جل وعلا، فيهبها لأي مخلوق سواء من البشر أو من الأمكنة أو الأزمنة أو سائر المخلوقات لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى ويضعها حيث يشاء، وهي الحقيقة وصفة من صفاته ووصف لا يوصف بأحد، هو التبارك، فلا يتبارك ولا يهب البركة إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك يعني بعض العوام قد يقع في خطأ كبير جدا، وهو أن ينسب البركة أو التبارك للمخلوق، مثل ما يقول تبارك علينا يا أبو فلان، تباركت علينا اليوم. هذا خطأ، لأن التبارك فعل من فعل الله، إن قصد به المشيئة فهي فعل، وإن قصد به الصفة فهي من صفات الذوات، فلا يتصف بها ولا يوصف بها إلا الله سبحانه وتعالى، هو الذي يبارك والمخلوق يبارك عليه أو يبارك فيه، أما الذي يبارك فهو الله سبحانه وتعالى.
1: سبحانه. جميل. هل أيضا لفتة العقدية؟ نرجع شوي للبركة وحياتنا، كيف تظهر البركة في حياتنا، في مجالات حياتنا؟
6: نعم، البركة تظهر في حياتنا بصور كثيرة، سواء في الدين أو في الدنيا. أما في الدين فهي تظهر في الثبات على طاعة الله والاستمرار على دين الله سبحانه وتعالى في جميع الأمور، في السراء، في الضراء، في المنشط، في المكره، في الغناء، في الفقر، في الصحة، في المرض، في الحضار، في السفر. أيضا تكون البركة في حياتنا أيضا بمحبة كلام الله جل جلاله، فهو كلام مبارك. إذا رأيت الإنسان المسلم يحب كلام الله ويتلوه ويحفظه ويتدبره ويعمل به، وكذلك في ذكره سبحانه وتعالى دائما اللسان الرم بذكر الله في القيام، في القعود، على جنبه راكبا، نازلا، أعمال اليوم والليلة، فهذه من صور البركة التي تظهر في حياة الإنسان. كذلك تظهر البركة في حياتنا أيضا بالتوفيق للأعمال الصالحة، لأن الأعمال الصالحة فضل من الله، فإذا وفق العبد لها فهذا علامة بركة، أن الله بارك فيه، تجد دائما حريص على أن يؤدي العمل الصالح في وقته وأن ينافس الناس فيه وأن يكثر من الأعمال الصالحة التي هي عنوانها الإخلاص والمتابعة. كذلك من من من من صور البركة أيضا وهو مهم جدا بعد الإنسان عن المعاصي وعن مواطن الفتن، فإذا رأيت المسلم والمسلمة يبعدين عن المعاصي وطرقها وأسبابها والوقوع فيها وكذلك على الفتن ومواطنها، فهذا دليل على أن الله قد جعل فيه بركة. كذلك البركة في الوقت، من صور البركة في الوقت، تجد الإنسان مثلا ينجز أعمال كثيرة في وقت يسير، هذه من بركة الوقت. كذلك محافظة على الصلوات والأوراد مع كثرة الأشغال والأمور الحياتية، تجده ما يفرط في وقت الصلاة، إذا الصلاة صلى، لكن مع ذلك حتى لو كان يعمل وبيع ويشتري. كذلك الأوراد، دخول في البيت، خروج في البيت، النزول، الخروج، ومع ذلك لسانه دائما يعطي كل ذي حق حقه. فالحقيقة يشعر الإنسان أيضا بأن وقته مليء بالإنجازات والنفع وهو في خضم الحياة، هذه من صور البركة، هذه بالنسبة للوقت والدين. كذلك في المال، تجد الإنسان مثلا ينتفع بالشيء القليل ويعني يحصل بما يريد وهو قليل حتى. كذلك سلامة ماله من الآفات ومن الكوارث ومن الخسارة ومن الأمور التي تحصل عند الناس في أموالهم. كذلك يقضي حاجاته بإذن الله في محدودية حتى من الدخل لو كان حتى قليل. كذلك القناعة بما رزق الله سبحانه وتعالى، والرضا بما كتب الله له ولو كان حتى مرتب قليل أو مكافأة قليلة أو مدخل قليل، عندها رضا وقناعة، هذه من صور البركة. كذلك في أهله، في ذريته، صلاح الزوجة من أعظم البركات، صلاح الأولاد سواء ذكور أو بنين أو بنات، الألفة والمحبة داخل بيته وداخل مجتمعه وداخل أسرته، قلة المشاكل في أهله وفي نفسه ومجتمعه وجماعته وجيرانه، أيضا كثرة التعاون مع من حوله على البر والتقوى والخير والأمور التي تحصل في حياة الإنسان. كذلك البركة في علمه، إذا عنده علم ودعوته، يعني تجد مثلا كلامه له أثر، دعوته مقبولة، لأنها منطلقها من من من من من موطن البركة، من الأصل الكتاب والسنة. كذلك تجده مثلا فهمه نظيف ناضج، يفهم وعنده سهولة فهم وحفظ وإدراك. أيضا الناس يقبلونه، يقبل الحق، يقبل الحق ويقبل منه الحق.
0: جميل.
6: كذلك انتشار نفعه يكون ظاهر ومؤثر في الغير مع قلة الجهد أحيانا، تجده مثلا ينفع بأخلاقه، بأسلوبه، بكلمات المعدودة، لأنه جعله في بركة. كذلك البركة في عمره، أيضا في العمر تجد مثلا عمره يكثر من العمل الصالح، من سواء قولي أو فعلي أو متعدد الناس. كذلك حسن استغلاله لسنواته وأيامه ويلاليه، يعني ما يفرط في الوقت ولا يضيع، يستغل الوقت مرتب، مهو بعشوائي، مهم مفروض أمره مهو عليه فارط. كذلك يبقى أيضا عنده أثر حسن بعد وفاته، بعد عمر طويل لنا ولكم بإذن الله، تجده مثلا الأثر بعد وفاته من الأثر الطيب، سواء بالأعمال الخيرية، بالأوقاف، بالعلم، بأمور أخرى. ولذلك من علامات البركة وأعظمها أن يوفق العبد لطاعة الله، وأن يكون مباركا أينما كان، ينفع الناس بقوله وعمله وأخلاقه وصفاته. ولذلك ابن مسعود رضي الله عنه يقول: إني لا أحسب الرجل ينسى العلم كان يعلم أول بالخطيئة يعملها. فالذنوب من أعظم أسباب محق البركة، نسأل الله عليه السلام. والطاعات من أسباب ثبات البركة وزيادتها.
0: وهذا سؤالنا التالي شيخنا الكريم الشيخ حمود، حول أسباب محق البركة وزوالها.
6: كما أن الطاعات من أسباب كثرة البركة واستمراريتها، فكذلك العكس، الذنوب والمعاصي من أعظم أسباب محق البركة في الإنسان. وذلك المعصية شؤم في على صاحبها وعلى على بيئتها وعلى على من فعلها وعلى من خالطها، فهي شر كلها المعصية. كما أن التقوى والاستغفار والشكر من أعظم أسباب حصول البركة، فالمعاصي من أعظم أسباب محق البركة. ولذلك ترى في العبد أحيانا، في الإنسان، توفيقا للطاعة وسعة في النفع وقناعة في الرزق وسكينة في القلب، فهذه كلها من أجل وأعظم آثار البركة التي يمن الله بها على عباده. أما المعاصي فهي من أسباب محق البركة والعياذ بالله. الربا، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. أحيانا الإنسان يستمر في طريق موفق مبارك، ثم يحصل يرتكب معصية فيحال بينه وبين الخير، إن العبد لا يحرم الرزق بسبب إيش؟ الذنب يصيبه. فمن أراد أن تستمر البركة فيه والخير، فعليه أن لا ينحرف عن الطريق الصحيح. ولذلك يقول ربنا جل وعلا: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع. هنا المسألة الشاهد هنا: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبعه وكان أمره فرط، أمره فارط عليه لأنه غفل عن ذكر الله وعن طاعة الله وعن مصاحبة الأخيار والصالحين، فعاقب الله بالغسوة والغفلة وكان أمره عليه فارط لأنه اتبع هواه وترك طاعة ربه سبحانه وتعالى. فأيضا ترك التقوى والكفر بالنعمة من أعظم أسباب محق البركة. ولذلك يقول ربنا جل وعلا: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. نسأل الله السلامة والعافية. فمن أعظم ما يمحق البركة المعاصي، ومنها مثلا أعوذ بالأعظمها وهو الشرك بالله سبحانه وتعالى، في البدع الكبائر، قطيعة الأرحام، عقوق الوالدين، أكل الربا، وظلم العباد سواء بالمال أو بالعرض أو بالنفس أو غير ذلك. والله المستعان.
0: نعم نعم، إيه والله هو المستعان جل في علاه.
6: وكذلك الكذب أيضا، الكذب في المعاملات والغش للناس والخيانة. ولذلك جاء في الحديث: البيعاني بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. كذلك من أعظم أسباب أيضا محق البركة، وهذا مهم جدا، أكل الحرام. أكل الحرام كالربا والرشوة والغصب والسرقة والغش وأخذ أموال الناس بغير حق. فقد يكثر المال ظاهرا كثير لكنه تنزع بركته في الباطن ولا يستفيد منه. عقوق كما ذكرت أيضا، عقوق الوالدين من أكبر الكبائر، وأسباب حرمان التوفيق والخير كله عقوق الوالدين. قطيعة الأرحام أي أسباب ضيق الرزق ومحق البركة. منع الزكاة الواجبة على العبد والبخل بحقوق الله جل وعلا سواء في الواجبات النفقات أو الكفارات أو غيرها. والعكس بالعكس: وما أنفقتم من شيء فهو
0: يخلفه
6: ما نقصت صدقة من مال. كذلك ظلم الناس لما ذكرت في أموالهم في أعراضهم أو حقوقهم، هذه من أعظم سبب زوال البركة. كفر النعمة وعدم شكرها أيضا. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. نسأل الله السلام والعافية. أيضا الغفلة عن ذكر الله، فإن ذكر الله كما أنه سبب للطمأنينة وإشراح الصدر وراحة النفس والبركة وكذلك، فالغفلة سبب للقسوة والحرمان. نسأل الله السلام والعافية. كذلك من أسباب المهمة، وهي مهمة جدا في وقتنا هذا، الإسراف والتبذير. هذه من أسباب محق البركة. عندما ينعم الله على عبده بنعم عظيمة ثم تجده يسرف ويبطر ولا يضعها في محلها ولا يشكرها، وربما أنه يعني فعل أشياء تنافي الذوق وتنافي الشرع من التبذير والإسراف والمباهاة وهكذا، هذا أيضا يمحق البركة. التهاون بأوامر الله جل جلاله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم، كثر الصلاة مثلا أو التفريط فيها، هجر القرآن، عدم قراءة القرآن مع أنه كلام مبارك، التكاسل عن الواجبات التي أوجب الله على عباده. ولذلك ابن القيم رحمه الله جمع هذا المعنى كله بقوله: المعاصي تمحق بركة العمر وبركة الرزق وبركة العلم وبركة العمل. نسأل السلامة والعافية. فمن رأى من نفسه توفيقا فليعلم أن الله قد بارك فيه، ومن رأى قلة توفيق أو ضيق صدر أو ذهب منفعة مال أو وقت فليفتش في نفسه وليكثر من التوبة والاستغفار، فإن البركة من الله والذنوب من أعظم أسباب حرمانها. قال تعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. نسأل الله لكم البركة في أمورنا كلها.
0: اللهم أمين. ودائما نقول بضدها تتبين الأشياء، وهذه الأمور التي ذكرتموها عكسها من يعني أمور الطاعة والخير هي التي تفتح أبواب البركة للإنسان.
6: صحيح.
0: وتدخل هذه البركة في حياته وأوقاته ويعني في معيشته. نحن وصلنا ختام المداخلة الطيبة شيخنا حمود، فشكر لكم ما تفضلتم وأثريتم في الحديث حول أبواب البركة. شكرا للشيخ حمود بن منديل آل وثيلة الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ما قصرتم، بارك الله فيكم.
6: وأنتم كذلك، شكر الله لكم إتاحة هذه الفرصة، وشكر الله لزملائكم وهذا البرنامج العظيم الذي الحقيقة فيه من أنا أحسبه والله حسيبنا وإياكم جميعا أن هذا برنامج من من من الأسباب البركة، وهو برنامج مبارك.
0: أسأل
6: الله جل وعلا يجزيكم من فضله. شكرا لكم والمستمعين والمستمعات، وبارك الله فيكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: عليكم السلام، أهلا وسهلا.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا، بك أصبحنا.
4: هدى للناس، للناس.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
2: كان ذلكم أيها الكرام هو القارئ خالد الجليل، جزاه الله خيرا. أهلا بكم من جديد أيها الأفاضل في حديثنا الذي يتصل حول مفاتيح البركة. اللهم اجعلنا مباركين يا رب العالمين. يا أخي جاء في بالي وبحثت عن يعني بعض هو مفتاح عظيم من مفاتيح البركة، وهو دعاء النبي عليه الصلاة والسلام. فتفكرت من الذين دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة، أو حتى ما الذي دعا النبي صلى الله عليه وسلم له بالبركة. فدعا لأشخاص، دعا لأماكن، دعا لأزمنة، ودعا لمناسبات أو لأفعال معينة. فمن ذلك دعا لأحد الصحابة، أعتقد عروة ابن أبي الجعد، فقال اللهم بارك له في صفقة يميني، فكان لو اشترى ترابا ربح فيه. بارك، دعا بالبركة في مثل ما تفضلت البكور، اللهم بارك لأمتي في بكورها. دعا بالبركة للمدينة المنور، اللهم بارك لنا في مدينتنا وبارك لنا في صاعنا ومدنا.
3: بركة السحور
2: والسحور والطعام، اللهم بارك لنا فيما رزقتنا. دعا لبلاد الشام، اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في يمننا. دعا للمتزوجين، بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. وتتفكر فيها الزيادة والنماء كيف تحصل في هذه الأمور، سبحان الله.
3: أي أيوة والله. يوم حديثنا أيضا من الحديث هذه يا خالد، حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان جلوسه عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتي بجمار نخلة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من الشجر لما بركته كبركة المسلم كبركة المسلم. فأخذ منها العلماء أن يعني أن كل مسلم فيه بركة.
2: نخلة،
3: اي نعم، فظننت أنه يعني النخلة، فأردت أن أقول هي النخلة يا رسول الله، ثم التفت فإذا أنا عاشر عشرة أن أحدثهم، فسكت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي النخلة. متفق عليه.
2: اللهم صل وسلم على رسولك. سبق وكلت الجمار هذه قلب النخلة هذا.
3: لا والله، شوفها شكلها يشهوي.
2: والله لذيذ.
3: حلوة.
2: اي والله.
3: حلو لذيذ. سكر.
2: اي لذيذ.
3: يعني مش مثل القصب حالي. السكر كذا ولا؟
2: صدق ما ذقت قصب السكر. عموما حياك والله يا كرام من جديد، وعودة إلى قراءة بعض المشاركات وإلى تغطيات متعددة. نذهب لأولى.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا، بك أصبحنا. تغطية،
0: تغطية.
2: الحلقة عن مفاتيح الرزق، وبدون يعني اتفاق سابق، لأن ما ذكرت من أسباب البركة حضانة اليتيم وكفالته ورعايته. تغطية اليوم عن جمعية أيتام جدة، معنا الدكتور المهندس محمد بن عبد الرحيم ناجور، الرئيس التنفيذي لجمعية أيتام جدة. السلام عليكم ورحمة الله مهندس محمد.
4: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله.
2: الله يحييك ويبقيك وبارك الله في العمل الجليل الذي تقدمونه. لو تحدثونا عن جمعية أيتام جدة وفكرة عنها.
4: يا رب، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفيض علينا وعليكم الرزق وعلى السادة المستمعين. جمعيتكم جمعية أيتام جدة تعنى برعاية وتمكين الأيتام. حقيقة نحن واحدة من الجمعيات التخصصية على مستوى هذه البلاد الرائعة، التي تقدم دائما العون والتيسير لكل من يريد أن يعمل مع هذه الفئات. نحن جمعية مصرحة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، نعمل على كل ما من شأنه الرقي بهذا اليتيم الذي ذكر الله عز وجل في القرآن 23 مرة، وأوصى به النبي عليه الصلاة والسلام، وجعل أقرب مجلسا منه صلى الله عليه وسلم يوم القيامة أنا وكاف اليتيم في الجنة كهاتين، وأشار بأصبعيها السبابة الوسطى. لذلك نحن حريصون جدا في جمعية أيتام جدة أننا نقدم كل ما من شأنه رعاية هذا اليتيم، متخيلين في هرم ماسلو أنه الحاجات الفيسيولوجية الإنسان لو اجتهد عليها، ونقول مثلا زي السلال الغذائية، أو حتى نستطيع أن نقول تفريج كرب هؤلاء الأيتام، أو مواصلة التعليم أو الصحة وغير ذلك، الحاجات الأساسية التي يحتاجها الإنسان لو قمنا عليها قيام جيد ورأيناها رعاية جيدة، نستطيع نصل مع هذا اليتيم إلى احترام وتحقيق الذات في أعلى درجات هرم ماسلو. أنه يستطيع اليتيم يوم من الأيام أن يعتمد على نفسه بإذن الله تعالى، أو يستطيع أن يكون منتج في تنمية هذا الوطن ويساهم في العطاء كما كان يأخذ في يوم من الأيام سيعطي بإذن الله تعالى. نحن لا نعلمه كيف دائما يأخذ السمكة، لكن نعلمه أنه حتى ليس فقط أنه نعطيه السنارة، بل كيف يصنع هذه السنارة.
2: يا سلام.
4: قمنا على
2: يا
4: معمل سلام. ابتكار مهاري الحمد لله، علمناهم فيه ودربناهم على وظائف المستقبل، مهارات القرن 21. عندنا مشروعات نوعية مثل مشروع تاكسي الأيتام نشارك فيه اليوم، ومكننا أيتامنا ب15 سيارة بفضل الله عز وجل في الفترة الماضية يستطيعون منها، وركزنا أنه يكون هذا اليتيم اللي يأخذ هذا التاكسي أنه يكون أصلا يتيم جامعي متفوق، يستطيع أن تكون هذه وسيلة نقل له للجامعة، وأيضا مصدر دخل ورزق إضافي له مع أمه مع أسرته كذلك. لذلك هذه المشروعات النوعية نحن نعتقد أنها بإذن الله تعالى ستؤثر كثيرا في حياة اليتيم
2: جي.
4: وبإذن الله تعالى ستكون عونا له على المستقبل
2: بإذن الله عز وجل. أنت شوقتنا أن نتحدث أكثر عن أبرز البرامج عفوا والمشاريع.
4: والله شوف يا أخي الكريم، إحنا اليوم لابد أنه نركز في قضايا البرامج اللي تقدمها الأيتام أنها تكون برامج تنموية متقدمة. ولذلك الحمد لله أي برامج فيها شراكات قوية مع زملائنا في قطاع الأيتام، لأنهم نحن نعتقد أنه التكاملية والتشاركية ستقفز بنا قفزات متميزة. عندنا بإذن الله تعالى مشاركة في الصيف هذا القادم مع زملائنا في جمعية في المنطقة الشرقية، جمعية بناء، كما شاركناهم في مشروع الامتياز الاجتماعي في التاكسي وهم كانوا الرواد فيه. أيضا عندهم برنامج اسمه سبار، برنامج مميز جدا يدرب الأبناء على مهارات الذكاء الاصطناعي وغيرها من المهارات المتقدمة التي تعينهم على مهارات المستقبل، وغيرها أيضا من البرامج نستطيع نقول خلطة من البرامج القيمية التربوية كذلك الاجتماعية كذلك العلمية. هذه الخلطة بفضل الله عز وجل تحدث لأبنائنا الأيتام في جمعية أيتام جدة حتى يكونوا أبناء ممكنين لسوق العمل في المستقبل وكذلك للانخراط في مجتمعاتهم بشكل قوي جدا.
2: جميل جدا. أكيد العديد من هالبرامج والمشاريع المميزة فيها تكاليف مادية وتأخذ من الوقت كذلك الشيء الكثير، فمن أراد أن يساهم في هذا الخير في تعليم الأيتام صنع سنارة كما ذكرتم والمهارات المهمة في حياتهم ليكونوا معاول بناء ويكونوا بناء في هذا المجتمع، كيف للجميع أن يساندكم ويضع يده بيدكم؟
4: والله يا سيدي الكريم نحن تحنا كل وسائل التواصل معنا، وصنعنا بعض البرامج مثل الكفالة الشاملة وغيرها وصندوق اليتيم بحيث لو شارك فيها الجهات وأيضا الأفراد على مستوى المجتمع يستطيعوا بإذن الله تعالى أن يقدموا لهذا اليتيم الكثير. جوالنا 052-66-22-950 هذا جوال الجمعية،
2: لو تعيده كرما
4: 052-66-22-950 هذا هو جوال الجمعية. وأيضا وسائل التواصل بفضل الله عز وجل نحن موجودين عليها كاملة، يعني أي أحد يبحث عن أيتام جدة في إكس وفي غيرها من وسائل التواصل يجدنا متواجدين مرحبين. دوما نريد بإذن الله تعالى أن نعزز الثقة بفضل الله عز وجل في القطاع، لأنه اليوم إحنا الدرجة الحوكمة عندنا عالية جدا بفضل الله عز وجل، محاسب القانوني مغلق جميع القوائم المالية حتى يكون مصدر ثقة بإذن الله تعالى في القطاع كما هو القطاع بفضل الله عز وجل يتبادل هذه الثقة مع المجتمع المعطاء في المملكة العربية السعودية.
2: الحمد لله. الله يبارك في جهودكم وأوقاتكم وأعمالكم وأعماركم من يعمل في هذا المجال المبارك. الدكتور المهندس محمد عبد الرحيم ناجرو الرئيس التنفيذي لجمعية أيتام جدة، شكرا جزيلا لكم.
4: آمين. نحن وإياكم شكرا لكم، يعطيكم العافية.
2: في حفظ الله.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا،
5: بك أصبحنا. شاركونا في حساب بك أصبحنا على منصة إكس وعلى الواتساب رقم
1: 0534-600-600 وباتصالاتكم على الهاتف رقم
5: 011-4052-999.
1: اللهم بك أصبحنا،
0: بك أصبحنا.
2: حياكم الله من جديد يا كرام. من حب الناس للبركة يسمون بها، ها؟ تجد الشخص اسمه بركة
3: صح.
2: ومبارك
3: مبارك
2: ومبروك
3: مبروك.
2: الله يبارك في الجميع يا رب العالمين. هنا أحد المستمعين أرسل يقول: الظلم يمحق البركة من الشيء ولو كان كنزا، والعدل يطرح البركة في الشيء ولو كان تمرا. ورحم الله زمانا كنا ننثر فيه القمح على رؤوس الجبال. شكرا أبا إبراهيم الجبيري. عد هذاك الظالم الذي يعلم أنه ظالم ويظلم نفسه أولا، ويظلم من تحته، يظلم زوجته أو هي تظلم زوجها أو الأولاد وغيرها، كيف يرجو البركة والتوفيق من الله عز وجل؟ نسأل العافية والسلامة. الظلم الظلم الله عز وجل يكرهه، وهو أمر عظيم وجلل في حياة الإنسان. إذا لم يقتص المظلوم منك في الدنيا يا ويلك ويلاه.
3: أيوة
2: يوم الله. العرض على الله
3: إن شاء الله. نعوذ بالله من الظلم.
2: ها نطلع طيب قبيل الموجز إن شاء الله. عندنا كذلك من الأمور التي نقرأها هنا حديث شريف نقله لنا أحد الإخوة: كل الزيت والدهن به فإنه من شجرة مباركة. شكرا جزيلا لمن أرسل هذه المشاركة.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا، بك أصبحنا.
6: تخيل حرفا يقرأ وجزءا يتلى بفضل كفالتك، جمعية خيركم لتعليم القرآن وتحفيظه تتيح لك ذلك. ب199 ريالا يمكنك أن تكفل جزءا قرآنيا وتكون شريكا في تخريج آلاف الحفاظ، إذ خرجت خيركم أكثر من 2852 حافظا وحافظة عام 1447 للهجرة. نرحب بدعمكم عن طريق متجر خيركم qgstore.org.sa. الرقم الموحد والواتساب 920016670. ساهم الآن وكن جزءا من هذا الخير العظيم.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا، بك أصبحنا. الثامنة صباحا، إذاعة القرآن الكريم موجز لأهم الأنباء.
3: حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الولايات المتحدة وإيران يتوصلان لاتفاق سلام والتوقيع الجمعة القادمة.
2: ترامب يعلن فتح مضيق هرمز دون رسوم مرور والرفع الفوري للحصار البحري الأمريكي.
3: وزير الطاقة يلتقي وزير التجارة والصناعة الكوري ويوقعان مذكرة تفاهم في مجال الطاقة.
2: الدمام تستضيف اليوم مؤتمر سلاسل الإمداد والمشتريات في نسخته الثانية.
3: الكعبة المشرفة تستعد لمراسم تغيير كسوتها غرة محرم.
2: وزارة الموارد البشرية تبدأ اليوم تطبيق قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس بمنشآت القطاع الخاص من 12 ظهرا حتى 3 مساء لمدة 3 أشهر.
3: نائب أمير منطقة الرياض يرعى حفل تخريج الدفعة 31 من طلاب مدارس الملك فيصل.
2: محافظ الطائف يكرم الجهات المشاركة في إنجاح مبادرة أنورت 47 لخدمة الحجاج.
3: الشؤون الإسلامية توزع أكثر من 25,000 نسخة من المصحف الشريف على الحجاج المغادرين عبر منفذ الوديعة.
2: طيران الرياض يدشن أولى رحلاته الداخلية إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة.
3: اللجنة التنفيذية الدائمة لمراكز الخدمة ومحطات الوقود تكشف ملابسات تضرر مركبة نتيجة انسكاب مادة بترولية في شارع مجاور لمحطة وقود.
2: جامعة الملك عبد العزيز تفتح باب القبول في برامج الماجستير التنفيذي للعام الجامعي 1448 للهجرة.
3: جامعة الملك خالد تنظم المعرض السنوي لمشروعات كلية العمارة والتخطيط.
2: مركز دعم المنشآت بالمدينة المنورة يستعرض نماذج ريادية للأعمال الاجتماعية وفرص المشاريع ذات الأثر المجتمعي.
3: الندوة العالمية للشباب الإسلامي تختتم ملتقى المتطوعين في بنغلاديش 2026 بمشاركة دولية واسعة.
2: المطبخ المركزي التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 24,500 وجبة غذائية ساخنة في وسط وجنوب قطاع غزة.
3: مشروع مسام ينزع أكثر من 2000 لغم من مختلف الأراضي اليمنية خلال أسبوع.
2: الخارجية الفلسطينية تدين هجمات المستعمرين في الضفة الغربية وتطالب المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات عملية وفورية لوقف إرهاب الاحتلال ومستعمريه.
3: كان هذا موجز الثامنة صباحا، قدمناه لكم من إذاعة القرآن الكريم. شكرا لطيب الاستماع.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا، بك أصبحنا.
5: شاركونا في حساب بك أصبحنا على منصة إكس وعلى الواتساب رقم
1: 0534-600-600 وباتصالاتكم على الهاتف رقم
5: 011-4052-999.
1: اللهم بك أصبحنا،
5: بك أصبحنا
1: هدى للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل

0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
2: استمعتم يا كرام إلى ترتيل طيب مبارك بصوت القارئ عبد الله الموسى، جزاه الله خيرا. حياكم الله من جديد يا أفاضل، نحن عبر أثير إذاعة القرآن الكريم وفي هذه الدولة المباركة من المملكة العربية السعودية، نطل عليكم عبر نافذة برنامج اللهم بك أصبحنا الذي ابتدأ معكم وبرفقتكم من السادسة والنصف ويمتد حتى الثامنة والنصف. أنا سلط... أنا يا أخي إنما أنت أنا
3: الله.
2: أخوكم خالد المصري وأخوكم سلطان الربيع وكذلك أخوكم عبد الرحمن محزري في التنفيذ وقيادة هذا الإبداع على الهواء. حديثنا في هذا الصباح عن مفاتيح البركة. استمعنا إلى مشاركات جميلة ورائعة وبديعة، ولازلنا يعني حقيقة نطمع بالمزيد، لا سيما التجارب والقصص والمواقف، وعطونا من أسرار حصول البركة في حياتكم. شاركوا المستمعين الأساليب والأمور التي بالفعل بعد توفيق الله عز وجل تجلب البركة إلى حياة الناس صغارا كبارا رجالا نساء. الجميع اتفق على موضوع الصلاة والذكر وطاعة الله عز وجل، وكذلك موضوع النية الطيبة والصالحة والبعد عن الظلم والعدل، وش في كذلك من أمور تجلب البركة في حياة الناس. يمكن ضيفنا تحدث عن موضوع صلة الرحم،
3: صح،
2: وكيف الفضل العظيم المترتب عليها، وكما أخبرنا حبيبنا صلى الله عليه وسلم. ولا ننسى موضوع الدعاء للنفس، وقد دعا يعني من هو خير منا في موضوع الدعاء في موضوع البركة، كما دعا عيسى عليه السلام
3: وجعلني مباركا
2: أينما
3: كنت.
2: هذه البركة التي جعلها الله في أنبيائه، وكما فصل ضيفنا وسلطان أشار موضوع البركة التي تكون في ذات الأشخاص في الأنبياء عليهم الصلاة والسلام.
0: الله. اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا،
4: بك أصبحنا.
1: تغطية،
0: تغطية.
3: أهلا بكم يا أعزاء. أعلنت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي إقامة الدورة الصيفية لحفظ القرآن الكريم ومراجعته والمتون العلمية بالمسجد النبوي لعام 1448 ضمن برامجها العلمية الهادفة إلى استثمار الجائزة الصيفية في الإجازة الصيفية في تعزيز الارتباط بالقرآن وطلب العلم الشرعي. الحديث بشكل موسع معنا الشيخ عبد الله بن حطاب الحنيني، الوكيل المساعد لرئيس الشؤون الدينية بالمسجد النبوي ووكيل الرئيس للشؤون العلمية والتوجيهية والمتحدث الرسمي. السلام عليكم وصبحك الله بالخير.
5: عليكم السلام ورحمة الله، صباح الخيرات والبركات. يا مرحبا، الله يحفظكم.
3: حيا الله الشيخ عبد الله، الله يوفقنا وإياكم. أظن هذه هي عادة سنوية من الرئاسة وفقها الله في جانب الاهتمام بالجانب العلمي وجانب القرآن وحفظه، فلو تحدثونا عن هذه الدورة وعن أهدافها.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حقيقة الدورة الصيفية لحفظ القرآن الكريم والتعليمية هي كما تفضلتم في كل عام تقوم بالرئاسة بتجهيز هذه الدورة خلال فترة الصيف، وتأتي حقيقة هذه الدورة ضمن الجهود التي تقوم بها الرئاسة الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي في العناية بالقرآن الكريم والعلم الشرعي واستثمار الأوقات الإجازات بما ينفع أبناء وبنات هذا الوطن المبارك والزائرين والمقيمين علميا وإيمانيا. وتهدف إلى في هذه الدورات إلى تعزيز ارتباط المشاركين بكتاب الله تعالى حفظا وتلاوة وتدبرا، وأيضا الترسيخ أصول العلوم الشرعية من خلال دراسة المتون العلمية المختصرة على أيدي نخبة من المعلمين والمتخصصين. تستهدف هذه الدورة حقيقة مختلف شرائح المجتمع من الطلاب والطالبات وأبناء الزوار والمقيمين وكل من يرغب في استثمار وقته في هذا المسجد المبارك في بيئة علمانية وإيمانية مباركة بإذن الله تعالى.
3: ممتاز. في البيئة العلمية شيخ عبد الله، وش المسارات التعليمية التي تقدمها الدورة؟
5: الدورة هذه يعني تتميز بتنوع المسارات التعليمية، يعني بما يلبي يعني احتياجات المشاركين ومستوياتهم المختلفة. من أبرز هذه المسارات هو مسار التلقين للمبتدئين وتصحيح التلاوة، وحقيقة نستهدف فيه غالبا الزوار للمسجد في أوقات موسم العمرة أو مواسم الأخرى، وأيضا مسار الحفظ الجديد وفق خطط منهجية متدرجة، وأيضا المسار المتقدم رأس مسار المراجعة والتثبيت للمحفوظ، وأيضا مسار الإجازات القرآنية للمجيدين المؤهلين، وكذلك مسار دراسة المتون العلمية، وأيضا هناك حلقات تعليمية وإثرائية تسهم في تنمية المهارات العلمية والقرآنية بإذن الله.
3: ما شاء الله تبارك الله، الله يوفقكم يا رب ويقويكم. الآن هذه الدورة وفرصة استثمار الإجازة في مثل هذا الشيء النافع والعلمي، كيف يعني كيف ستسهم هذه الدورة في استثمار الإجازة علميا وإيمانيا؟
5: والله هذه من أهم أو يعني مستهدفاتنا في هذه الدورات العلمية، سواء القرآنية أو الدروس أو الدورات العلمية، هي في توجيه أوقات الفراغ بما يعود بالنفع على الفرد والمجتمع، من خلال الجمع بين التربية الإيمانية وأيضا التحصيل العلمي. أيضا الحقيقة هذه تساعد هذه الدورات مشاركين فيها على بناء علاقة وثيقة مع القرآن الكريم، واكتساب أيضا المعارف الشرعية الصحيحة، وبإذن الله أيضا كذلك نهدف إلى تنمية الانضباط الذاتي وأيضا الالتزام بالبرامج العلمية النافعة. أيضا هذه الدورة بإذن الله توفر بيئة إيمانية متميزة داخل المسجد النبوي، بما يعزز القيم الإسلامية وأيضا يربط النشئ بدينه، وأيضا بعنايته بالعلم الشرعي في أجواء تربوية محفزة بإذن الله تعالى.
3: طيب الشيخ عبد الله، وش الخدمات اللي تقدمونها للمشاركين في الدورة؟
5: حقيقة الدورة تقدم عدة يعني مزايا وخدمات نوعية، من أبرزها حقيقة طبعا هي من أبرز الدورات هو الدراسة في أروقة المسجد أبو الشريف في بيئة بإذن الله علمية مباركة. أيضا هناك سيكون في مشرفين على الدورة تعليميين معلمين متخصصين ومؤهلين، وأيضا هناك تنوع في المسارات بما يناسب جميع المستويات العلمية، وأيضا هناك ستكون هناك برامج للحفظ والمراجعة والإجازات والمتون العلمية، وأيضا ستكون أيضا هناك ليس فقط حفظ وبدون متابعة، ستكون هناك متابعة وتقويم مستمر للمستوى المشاركين في هذه الدورات، وأيضا الأهم من ذلك هو توفير المواد التعليمية والإرشادية المساندة، مع بإذن الله إتاحة الفرصة لجميع أفراد المجتمع من الزوار والمقيمين للاستفادة من البرامج العلمية خلال فترة الصيف بإذن الله تعالى. إن شاء الله
3: بإذن الله، الله يقويكم، وبإذن الله أيضا يستفيدون الأخوان المشاركين كما هو المأمول من هذه الدورة الطيبة. شكرا جزيلا لك شيخ عبد الله. شكرا جزيلا لك شيخ عبد الله
5: الطالب الحنيني. شكرا لكم، الله يحفظكم، بارك الله فيكم،
2: في أمان الله،
3: حياكم الله،
5: يا مرحبا.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا، بك أصبحنا هدى للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
2: استمعنا لهذه التلاوة بصوت الشيخ أحمد بن طالب حميد، وعدنا لكم من جديد مستمعينا الكرام. أهلا ومرحبا بكم في حديثنا عن البركة، عن مفاتيح البركة. شو بيك؟
3: نشطت معك كذا لما رجعت على الأول.
2: الله يرضى عليك.
3: تسلم.
2: من الأشياء اللي أكيد وارد أثرها على البركة، وما أدري ليش لحين بتخلص الحلقة ما تكلمنا عنها، اللي هي الزكاة.
3: كيف ما تكلمنا عنها؟ أيوة، لكن زدنا.
2: شلون؟ متى تكلمنا؟
3: الضيف أعطانا ما شاء الله فيها، لكن
2: لا تكلمنا.
3: ذكرنا عن الزكاة.
2: بالله.
3: إيه.
2: لا، إذا تكلم عنها خلاص ما يحتاج.
3: لا بس ذكرنا، لأنه أحيانا الواحد في الناس يستمعون الآن غير اللي يستمعون الأول.
2: طيب، يس، صدقت والله. أيه. أنك ما شاء الله. طيب، الزكاة والنظر إلى تعريفها لغويا، تجد من تعريفها النماء والزيادة، وتجد من تعريفها الطهارة والنقاء، يعني كأنك تطهر جزء من مالك، وتطهر بل أنت فعليا تطهر جزء من مالك. ومن أيضا معانيها البركة والصلاح والمدح، هذا في اللغة. فبركة كل شيء، بركة كل شيء أنك تزكيه، وتزكية كل شيء، تزكية وقتك مثلا، لعل من الوسائل لبركة الوقت أنك تزكيه، تقتطع شيئا منه، سواء مثلا نفرض
3: تطوع
2: مثلا، تزكية علم عندك تفيد به ناس، تقدم استشارة مجانية، تنصح أحدا، تقدم مادة محتوى نافع سواء في وسائل التواصل أو غيرها، هذا من تزكية العلم. تؤلف شيئا، تكتب شيئا.
3: يا سلام.
2: نفس فكرة زكاة المال، أنك تأخذ منه شيء يسير، ثم من فوق كأنه يعني يزداد ويكبر حجمه. هكذا الوقت، هكذا العلم، هكذا تدخل البركة بعد الزكاة مباشرة في الشيء.
3: جميل جميل، مفاتيح مهمة. ومثل ما ذكرت سلطان، ذكرنا كذلك موضوع تقوى الله، الاستغفار، صلة الرحم، الصدقة، البكور في الأعمال، وشكر النعم، الكسب الحلال، وقراءة القرآن وذكر الله عز وجل، وبضدها بعض الأمور التي تنزع البركة. نأخذ إسماعيل ونسمع رأيه. السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير جميعا.
3: يا صباح الرضا والسرور.
4: يا أهلا وسهلا والله بأخواني، كيف الحال؟ طيبين إن شاء الله.
2: عزك بارك فيك.
4: وكل عام وأنتم بخير، وحقيقة الموضوع شيق وجميل جدا.

0: أكلمكم فيها اليوم هذه من بركات صلاة الفجر لله الحمد لله والله العظيم.
1: كسبناك حنا يا إسماعيل، جزاك الله خير على اتصالك وعلى هالحيوية، الله يبارك فيك وفيما ذكرت وطرحت.
0: الله يطول عمرك، بس حقيقة أنا حقيقة من البركة اللي كمان جتني واستنشطت يعني فيها،
1: أيوة،
0: أني أنا أكلمكم الآن من موقع يعني الحمد لله والشكر لله، أنا أكلمكم الآن من المطبخ يعني من قوة الحماس البركة، قلت خليني أقوم لأن الشغالة راحت سافرت.
1: أيوة،
0: قلت خليني الآن أقوم وأشتغل على المطبخ والحمد لله والعيال راح يختبرون.
1: كفو، أيوة،
0: فحسيت ان في بركه صراحه، بس اخاف ان واحد يجي يقول لي لا هذه حاجه ثانيه يعني.
1: مو شغلك هذا، ها؟
0: انا مو بشغلك.
1: لا والله بالعكس، ان يكون انسان في خدمه اهلي هذا اعظم امر وبركه وبالعكس. لكن كيف الامور معك مع المطبخ؟ يقولون يا اخي اذا الرجل دخل المطبخ يعدمه. هل صحيح الكلام؟
0: والله ابشرك انا حايس الدنيا الحين، بس اني متعهد اني ما اطلع الا الامور كلها تمام.
1: الله يصحك.
2: اهم شيء افطر وعين خير وبعدين
1: أيوة
2: ان شاء الله بتلقى من ينظف ان شاء الله.
1: هو يعني حلو دي طيب.
2: او هو ينظف.
1: هو ان شاء الله حسب ما يقصر ما يقصر اسماعيل،
2: يحس انه ما زال النشاط معه.
1: طيب نروح لام خالد. السلام عليكم.
2: انا ام خالد.
3: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياكم الله.
1: الله يحييك، صباحك الله بالخير.
3: بس بلفت بركه الطعام في وقتنا الحاضر، يعني يكاد ينعدم الاجتماع على الطعام.
2: الله عليك.
3: الصحابة عندما اشتكوا رسول الله إلى الرسول أنهم يأكلون ولا يشبعون، قال لعلكم تأكلون متفرقين. فيعني وجههم إلى الاجتماع على الطعام وذكر اسم الله حتى يعني يكون في بركة.
1: يا أم خالد، يعني أنت وقعتي على أمر عظيم وجميل وللأسف بدأنا نعاني منه. أنت أعطينا التجربة، كيف ممكن الاجتماع على الطعام يجيب البركة من واقع تجربة؟ يعني
3: الله، يعني بالوقت الحاضر يعني تعرف الدوامات مختلفة والمدارس مختلفة، يعني أوقات الأفراد العائلة يعني مرة متفرقة، مو بزي زمان.
1: أيوة،
3: ننتظر
1: أيوة.
3: الأب لين يجي من الدوام ونأكل الغداء مع بعض، وسبحان الله القليل يكفي الكثير، سبحان الله. أيوة، بركة في الصحة.
1: أي أيوة والله، الله يبارك.
3: الآن تلقاهم يأكلون متفرقين، وبعد الأكل يدورون حالة، بعد الحالة يدورون سناك على قولهم، يعني سبحان الله يظل الإنسان في نهم، لكن لو اجتمعوا على الطعام يعني يطرح الله فيه البركة ويشبعون.
1: سر عجيب، سر عجيب في الاجتماع على الطعام. الله يعطيك العافية أم خالد، ما قصرت، شكرا على هالإلماح وهالتجربة. إيوة إيوة، زي كذا زيدونا من التجارب. أيوة، الواقعية التي نعيشها ونفتقد فيها. أيوة، نفتقد بعض منها حقيقة.
2: أيوة والله، الله يجزاك خير. ذكرتينا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، البركة في ثلاثة: الجماعة والثريد والسحور. الله يرضى عليك يا أم خالد،
1: ما قصرتي. معنا متصل آخر كريم، أبو عبد الله من الجوف.
2: أبو عبد الله من الجوف، السلام عليكم.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا.
4: يعطيكم العافية.
1: الله يعافيك
2: ويسلمك، هلا وسهلا.
4: طال عمرك، أنا عن موضوعكم البركة، وموضوع في واحدة قبل شوي واحد تكلم عن موضوع إذاعة القرآن وبركة إذاعة القرآن. أنا عندي قصة طال عمرك. أنا في يوم من الأيام جلست بالمسجد صلي، وبعد ما بعد الصلاة جلست، ولا في واحد سوداني، أخ سوداني جلس جنبي، ولا رجل ما شاء الله متعلم ما شاء الله مثقف، وناقش من بعض مسائل دقيقة صراحة، مسائل علمية دينية طبعا. المهم تعالت قلت أنت وش معك هذا وش؟ قال والله أنا يا أخوي ما أعرف ولا أقرأ ولا أكتب. أقوله قال إيه، قال عندي قصة بيقول قصتي. قلت تفضل. قال أنا جيت من السودان لا أعرف لا أقرأ ولا أكتب حتى الصلاة ما كنت تعرفها. يقول جيت وأخذني، هو يشتغل راعي، يقول عمل راعي، يقول لا أخذني أحد أخوياي يوديني للرجل اللي عمل عنده في مكان بلبر، يقول وقفنا عند استراحة صلي بالمسجد. الشاهد يقول لا ما عرف الصلاة، يقول خوي صلى، يقول صليت بجنبه بس إن اثنين، يقول جاء واحد وسحبني للخلف، يبي يسحبني للخلف يعني مسبوق
2: عشان يصير مأموم.
4: نعم، عشان يصير مأموم. يقول ما تحركت، يسحبني وانا واقف استغرب. يقول وانا، يقول الرجال هو يدف الامام قدام، دفع الامام قدام، قال وانا اطلع خلف الامام، امشي مع الامام. الشاهد وصلت ما اعرف شيء.
1: طيب
4: لكن يقول الان والله، يقول الحمد لله انا اقش الدكاتره، يقول كله بسبب اذاعه القران، يقول انا بالبر اسمع اذاعه القران
1: يتعلم. الله سبحان الله،
4: والله حبيت اترككم القصه هذه، يعني
1: ان جزاك الله خير،
4: اذاعه مباركه والحمد لله، يعني أو أجرها سبحان الله اللي من أول اقترح الفكرة هذه يعني

0: كيف سبحان الله البركة امتد تعلمت ناس وثقفت يعني بشر كثير. الحمد لله على فضلي وإحساني وإنعامي. شكرا لك أبو عبد الله على المشاركة وعلى نقلك للقصة الرائعة، ما قصرت.
1: الله يجزاك خير وجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. وكل هذه لعلها بركات المؤسسين لهذه الإذاعة على رأس الملك فيصل الله يغفر له ويرحمه وكل من ساهم في تأسيسها.
0: طيب أعتقد أنه نحن شرفنا على الختام، فتوقع من وقت يعني خلينا نجمل ما قيل في هالحلقة. سلطان
1: اجمل
0: لك أنت أستاذ الإجمال.
1: لا رجالك تسلم. لا بس والله فعلا مثل ما ذكرنا يمكن في بداية الحلقة اللي هي مسألة أن البركة يعني وهذه طبيعة الأشياء المعنوية في هذه الحياة التي يعني لا يمكن أن تقيسها بمعايير مادية، زادت انقصت صارت 5 من 10 صارت 7 من 10 أشياء ما تلمسها، لكنها الله يعني أعطاك الطريق كما في القرآن وكما في سنة النبي صلى الله عليه وسلم مؤشرات كثيرة. يمكن بضدها تتبين الأشياء، البركة ضدها المحق، وفي بعض معانيها ضدها اللعن نسأل الله العافية. وهذه أيضا إشارة أنه إذا قدر إمكان تريد أن الله يعني يرزقك البركة ابعد عن مواطن اللعن، الأشياء التي يعني ورد فيها
0: وعيد ولعن.
1: الوعيد واللعن والكبائر أسأل الله أن يبعدنا وإياكم منها.
0: آمين.
1: وأسأل الله أن يجعلنا وإياكم مباركين
0: أينما كنا. يا أخي من يحمل القرآن في صدري هذا إنسان مبارك بحول الله وقوته، حفظ القرآن وتدبره وفهمه والاقتداء بالحبيب صلى الله عليه وسلم بسنته والانتهاء عن نهيه والاعتمار بأمره، أمر عظيم في هذا الزمن المتغير المتبدل الذي يعج بي يعني فقدان البركة في أنحاء العالم. أنا أتكلم تجد الإنسان يعني يرزق بألوف مؤلفة أو ملايين مملية إن صحت التسمية، لكنه تذهب هكذا ويتساءل أين ذهبت أموالي وأين ذهب وقتي أين ذهبت صحتي. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا وأن يبارك فيما رزقنا، وندعو كما دعا نبينا اللهم بارك في سمعي اللهم بارك لي في بصري إلى غير ذلك من الأدعية. وهذا من أكبر أسباب جلب البركة، الدعاء الله عز وجل البركة. يا كرام وصلنا للختام، شكرا لكم على طيب الاستماع، على جمال المشاركات وإبداعاتكم التي نثرتموها عبر الأثير وعلى وسائل التواصل. نستودعكم الذي لا تضيع ودائعه، اللهم اجعلنا مباركين أينما كنا، نستودعكم الرحمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: في أمان الله.
2: هذا البرنامج برعاية جمعية خيركم لتعليم القرآن الكريم وتحفيظه بمنطقة مكة المكرمة.
3: سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك اللهم ونتوب إليك.
2: ناهضين لتحقيق الأحلام،
3: نودعكم بالسلام، وفي صباح آخر نلتقيكم.
2: فالسلام عليكم.
3: السلام عليكم.
2: اللهم
3: بك أصبحنا.
2: بك أصبحنا. قال الرسول
4: صلى الله عليه وسلم
5: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم بالسكينة والوقار ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. متفق عليه.
4: قال الرسول صلى الله عليه وسلم.
6: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ عبد الرحمن السديس من سورة الجن حتى سورة المرسلات.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ عبد الرحمن السديس من سورة الجن حتى سورة المرسلات.
1: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم عبد الرزاق ابن عبد الله العليوي، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة متجددة من برنامجكم اليومي نور على الدرب. باسمكم جميعا والكرام نسعد كثيرا بالترحيب بضيفنا الكريم في هذا اللقاء المبارك صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام ابن عبد الله السليمان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى، الذي سيتولى مشكورا مأجورا الإجابة عن أسئلتكم واستفتاءاتكم الشرعية. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم شيخنا الكريم.
3: أهلا وسهلا بكم بالإخوة المستمعين والمستمعات، حياكم الله جميعا.
2: أحسن الله إليكم. هذا مستمع بعث بسؤاله يقول: شيخنا الكريم، للأسف أشاهد بعض الناس في المقبرة يكثرون من التحدث في الأمور الدنيوية وتتعالى ضحكاتهم ويرفعون أصواتهم، فما توجيهكم لهم؟ أحسن الله إليكم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. للأسف الشديد أننا نلاحظ مثل هذه التصرفات عند البعض، وخاصة في المقابر أو في الأماكن التي يجتمع فيها الناس للعزاء، فنجد أن أحيانا والناس ينتظرون دفن صاحب لهم، ربما يكون البعض لم يرى صاحبه من فترة طويلة، فتجد أنه يسعد بلقائه ويفرح، وللأسف يتوسع الناس في هذا الباب، فتجد أنه يصدر منهم بعض التصرفات التي لا تليق، من ما ذكر السائل، التحدث والضحك ورفع الصوت في المقبرة، وكذلك أيضا في العزاء عندما ندخل أحيانا لتعزية أناس، للأسف نجد أن أصوات الضحكات مرتفعة والناس تضحك وتبتسم، يعني وكأنه في فرح، ولذلك نقول أنه على المسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى، خاصة في مثل هذه المواقف، لأنها مواقف للعبرة والعظة. ولذلك نقول أن هذا التصرف أولا أنه مناف للاتعاظ والاعتبار بالموت، وهذا إن دل يدل على الغفلة وعلى قسوة القلب، والموت له هيبة وجدير بمن يرى الجنائز أن يتفكر في حاله ومآله إذا كان هو المحمول وهو الذي سيدفن، فيجب أن يتذكر حاله عندما يكون محمول على هذه الأظهر التي حملته. وقد جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه عظم أمر الجنائز، كما جاء في حديث جابر رضي الله عنه عندما مر بجنازة فقام لها النبي عليه الصلاة والسلام، فقام الصحابة مع النبي، فالصحابة سألوا النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا: إنها جنازة يهودي. فقال عليه الصلاة والسلام: إذا رأيتم الجنازة فقوموا. الحديث في البخاري، حديث صحيح. وجاء في بعض الروايات قيل له إنه يهودي فقال: أليست نفسا؟ وجاء في بعض الروايات قالوا: يا رسول الله إنما هي جنازة يهودي أو يهودية. فقال النبي عليه الصلاة والسلام، وهو ما بينه لصحابته وهو العبرة لنا جميعا، إن للموت فزعا. والمقصود من هذا الحديث أن لا يستمر الإنسان على غفلته عند رؤية الميت، فإنه إذا رأى الميت ثم تمادى على ما كان عليه من الشغل كان هذا دليل على غفلته وعلى تساهله بأمر الموت. وقد رأى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، رأى رجلا يضحك في جنازة فقال: تضحك وأنت تتبع جنازة؟ والله لا أكلمك أبدا. فهنا كان هذا التصرف من هذا الشخص هو سببا لهجره من عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. لذلك أهل العلم ذكروا أن الذي يتبع الجنازة أو يكون في حضرة دفن أو في مكان عزاء أن يكون متخشعا متفكرا في مآله متعظا بالموت، لأنه أتى في مكان وفيه عظة وفيه عبرة وبما يصير إليه الميت، ولا يتحدث بأحاديث الدنيا ولا يضحك، فيجب أن ينبه. أيضا إذا نظرنا إلى هذه المسألة أن فيها أذى لأهل الميت وعدم مراعاة أهل الميت لما أصيبوا به من مصيبة، فلا يليق بالمسلم أن يضحك وإلى جواره من هو محزون مبتلى بفقد قد فقد غال عليه. ولذلك الواجب عليه أن يواسيه وأن يتوجع لمصابه، فهذا من أهم الواجبات التي يجب على المسلم مع أخيه المسلم أن يراعي حاله. ولذلك أن البعض أحيانا إذا كانوا في المسجد أن بعضهم يرفع الصوت يعني عند حمل الجنازة وعند وضعها، فتجد أنهم يرفعون أصواتهم ويشوشون على الناس، فهذا أيضا من الخطأ الذي يحصل ونراه أحيانا في المساجد. فيجب أن يتقي المسلم من هذه التصرفات، بل عليه أيضا إذا رأى شيئا من ذلك أن ينكر على من يتصرف مثل هذه التصرفات، وأن يتقي الناس خاصة وهو الذي يكثر في الأماكن التي يجتمع فيها الناس للعزاء، فتكون أشبه ما يكون إلى المناسبات، حتى الناس توسعوا في ذلك حتى أنها أصبحت أقصد الاجتماع للعزاء مشابه لبعض المناسبات والاحتفالات. فتجد أن أحيانا يضعون لباس معين خاصة عند النساء، وتجد أيضا حتى ما يقدم لهم من الحلوى أيضا تغلف بشيء يدل على الميت. هذا كله من التجاوز في مثل هذه المواقف التي ينبغي بل يجب على المسلم أن يتعظ فيها. نعم
2: شيخنا الكريم أحسن الله إليكم، هذا مستمع بعث بسؤاله يقول: دخلت المسجد بعد صلاة الفريضة ووجدت شخصا يصلي، فدخلت معه في الصلاة، وبعد أن قضيت ما فاتني أخبرني بأنه يصلي النافلة، فما حكم صلاتي وجزاكم الله خيرا؟
3: لا حرج عليك، لا حرج أن يتم المفترض بالمتنفل. من يصلي الفريضة فيصلي خلف شخص يصلي النافلة فلا حرج في ذلك. فقد ثبت أن معاذ رضي الله عنه، معاذ بن جبل، كان يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام العشاء، ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم العشاء إماما، فتكون له نافلة ولهم فريضة. وجاء أيضا عن جابر رضي الله عنه أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يأتي قومه فيصلي بهم الصلاة فقرأ بهم البقرة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اقرأ والشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى، ونحوها. يعني أنه كان يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام ثم يرجع ويطيل بهم الصلاة. والمقصود أن معاذ رضي الله عنه كان يصلي العشاء مع النبي فتكون له صلاة العشاء فريضة، ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم العشاء فهي نافلة له ولهم فريضة، فهذا يدل على جواز صلاة المفترض خلف المتنفل كما ذكرنا. ولذلك إذا دخل مأموم خلف رجل كان ابتدأ صلاته النافلة مثل ما حصل مع السائل دخل المسجد فوجد شخصا يصلي فصلى معه وكان يظن أنه يصلي صلاة الفريضة، فإن هذا الشخص هو بنيته، هو نوى فريضة وهذا نواها نافلة، فلا يضر اختلاف النية. وأما البعض يسأل، يعني هذه مسألة أيضا من باب الفائدة، أنني لو كنت أصلي النافلة ثم دخل معي شخص وهو يريد أن يصلي الفريضة فهل يجهر أم يسر؟ فنقول في هذه الحالة لو أنه أسر لا حرج في ذلك، ولو أنه جهر فهو الأفضل، فإن الإمام يخير بين الجهر والإسرار، وهذه مسألة مهمة. لكن لو أنه بدأ الصلاة مثل المعاذ من بدايتها ومعه أناس هو يصلي نافلة ومن خلفه يصلون فرضا ونوى أن يصلي بهم، فإنه في هذه الحالة عليه أن يجهر بالقراءة. نعم،
2: أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. وهذا مستمع بعث بسؤاله يقول: كنت مقصرا في صلاتي وعبادتي، ولكن ولله الحمد والمنة هداني الله عز وجل وأصبحت أحافظ على الصلوات الخمس في المسجد وكذلك السنن الرواتب، وقد سمعت من أحد جماعة المسجد وهو يتكلم عن صلاة الوتر، فأحتاج يا صاحب الفضيلة أن أعرف ما هي صلاة الوتر وما صفتها ومتى أصليها، وجزاكم الله خيرا.
3: أولا نحمد الله على أن هداك الله وأن أصبحت تحافظ على الصلوات الخمس، وهذا من توفيق الله لك، وأيضا حرصك على العبادة وعلى الطاعة، وأيضا ما سمعت عن صلاة الوتر، وأيضا تحتاج إلى أن تعرف عن بعض أحكامها. فصلاة الوتر هي من أعظم القربات التي يتقرب بها العبد إلى الله سبحانه وتعالى، حتى أن بعض العلماء وهم الحنفية يرون أنها من الواجبات، ولكن الصحيح أنها من السنن المؤكدة التي ينبغي المسلم أن يحافظ عليها وأن لا يتركها. ويبدأ أو تبدأ صلاة الوتر من حين أن يصلي الإنسان العشاء ولو كانت مجموعة إلى المغرب، يعني لو أنه صلى المغرب وجمعها مع العشاء جمع تقديم جاز له أن يصلي بعدها صلاة الوتر، فتبدأ صلاة الوتر بعد أن يصلي العشاء، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله قد أمدكم بصلاة وهي الوتر، جعله الله لكم فيما بين صلاة العشاء إلى أن يطلع الفجر. فإذا صلى العشاء كما جاء في الحديث له أن يصلي صلاة الوتر. وأيضا جاءت السنة بأن المسلم إذا علم أنه سيقوم من آخر الليل فالأفضل له أن يؤخر صلاة الوتر إلى آخر الليل، هذا هو الأفضل، لأن صلاة الليل مشهودة. لكن أن هذا الشخص مثلا يخاف أن لا يقوم آخر الليل فإنه يوتر من أول الليل قبل أن ينام، كما جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة، وذلك أفضل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أو كما جاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام. ولذلك جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام عندما أوصى أحد الصحابة قال: أوصاني خليلي ألا أنام إلا على وتر، هذا لأنه يخشى أنه لا يقوم من آخر الليل. وأما عدد ركعات صلاة الوتر فقد جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال: الوتر ركعة من آخر الليل، وأيضا جاء في حديث عليه الصلاة والسلام أيضا صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. فإذا اقتصر الإنسان عليها فقد أتى بالسنة، ويجوز الوتر بثلاث وبخمس وبسبع وبتسع. فإن أوتر بثلاث فله في هذه الحالة صفتان كلتاهما مشروعة. الأولى أن يسرد الثلاث بتشهد واحد، وهذا جاء في حديث عائشة.

0: وإذا أوتر بتسع أيضا هذه أيضا صفة ثالثة. وأيضا من السنة أن يوتر بإحدى عشر ركعة فيسلم من كل ركعتين كما جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى، ثم يوتر بعدها بواحدة. فإذا أراد أن يوتر فإنه يقرأ أولا في وتره بثلاث، الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية الكافرون، وفي الثالثة الإخلاص. ولذلك جاء في الحديث يبين هذا المعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ في الوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. نعم،
1: أحسن الله ليكم شيخنا الكريم. وهذا سؤالنا الأخير في هذه الحلقة من إحدى المستمعات الكريمات، تقول: في طريقي للمنزل أدركتني صلاة المغرب فذهبت للمسجد أصلي المغرب، فلما صلينا جمعوا بين المغرب والعشاء بسبب هطول الأمطار، فصليت معهم العشاء مع أني سأذهب لبيتي بعدها، فهل فعلي هذا صحيح؟ وهل صلاتي للعشاء معهم صحيحة؟ وجزاكم الله خيرا.
0: نعم، صلاتك للعشاء مع الجماعة صحيحة. إذا حضرت المرأة الجماعة في المسجد وجمع أهل هذا المسجد بسبب المطر فيجوز لها الجمع تبعا للجماعة، وإن لم تكن مطالبة بالجماعة. المرأة غير مطالبة بالجماعة من حيث الأصل، كما يحصل لها يعني صلاة الجمعة ركعتين، لو صلت الجمعة في مسجد فصلت ركعتين فهي تابعة للجماعة مع أنها ليست مطالبة بحضورها. ولأنه كما ذكر أهل العلم أنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، يعني لو صلت المرأة مع الرجال وجمعوا فإنها تجمع تبعا لهم، أما في البيوت فلا تجمع المرأة. وعليه فإن المرأة إذا حضرت صلاة الجماعة في المسجد وجمعوا لأجل المطر فلها أن تجمع معهم ولا حرج عليها في ذلك، وصلاتها صحيحة. نعم،
1: أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. شيخنا، فيما يتعلق بأذكار الصلاة إذا جمعت الصلاة في بسبب المطر، هل تقرأ مرة واحدة عن المغرب والعشاء أم مرتين؟
0: لا تقرأ مرة واحدة، يعني هو يعني ذهب موضع ما يتعلق إذا جمع ما بين المغرب والعشاء، فإنه يقول الأذكار التي تقال بعد صلاة العشاء. هذا هو على الصحيح من قول أهل العلم أنه يقول الأذكار التي بعد العشاء، لأن موضع الأذكار التي بعد المغرب انتهى موضعها فصلى العشاء، لذلك قلنا سابقا أنه يشرع بعد ذلك أن يصلي صلاة الوتر بعد أن جمع. يعني لو أنهم جمعوا بسبب المطر في مسجد فإنه بعد أن ينتهي هذا الشخص من صلاة العشاء يقول أذكار العشاء، ثم له أن يوتر ولو كان في وقت المغرب، لأنه صلى العشاء. وكما ذكرنا أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما ذكر عن صلاة الوتر أنها من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. نعم،
1: بهذه الإجابة الطيبة المباركة مستمعينا الكرام نصل وإياكم لختام هذه الحلقة. شكر ودعاء عاطر لصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام ابن عبد الله السليمان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى، الذي تولى مشكورا ماجورا الإجابة عن أسئلتكم واستفتاءاتكم الشرعية. الشكر يتواصل لكم أنتم مستمعينا الكرام على حسن الإنصات وكريم المتابعة، ونسعد كثيرا بتلقي أسئلتكم واستفتاءاتكم الشرعية مكتوبة عبر تطبيق الواتساب ذي الرقم 0534-700-700. دمتم بحفظ الله ورعايته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم عبد الرزاق ابن عبد الله العليوي، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
3: هدى للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: يعلمون.
1: يقول الإمام ابن القيم عليه رحمة الله تعالى: من ثمرات الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنها سبب لتثبيت القدم على الصراط والجواز عليه.

0: صلوا عليه، صلوا عليه، صلوا عليه.
1: في صلاة الفجر يكتلف الخشوع المحاريب.
2: وقرآن الفجر،
1: وقرآن الفجر.
3: الحمد لله رب العالمين.
1: تنساب الآيات من حناجر القراء، آيات مرتلة محبرة، باعثة الطمأنينة في النفوس والفأل بيوم خير جديد.
4: أقم.

0: وقرآن الفجر، برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
1: من محراب صلاة الفجر.
0: من محراب صلاة الفجر، تنفيذ
1: ناصر ابن محمد آل سالم. وقرآن الفجر.
0: وقرآن الفجر.

0: في صلاة الفجر يكتنف الخشوع المحاريب
1: وقرآن الفجر.
0: وقرآن الفجر.
2: الحمد لله رب العالمين.
0: تنساب الآيات من حناجر القراء، آيات مرتلة محبرة باعثة الطمأنينة في النفوس والفأل بيوم خير جديد. أقم

0: وقرآن الفجر برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
1: من محراب صلاة الفجر
0: تنفيذ
1: ناصر ابن محمد آل سالم. وقرآن الفجر
0: فرائد وفوائد.
2: من الذاكرين من يبتدئ بذكر اللسان وإن كان على غفلة، ثم لا يزال فيه حتى يحضر قلبه فيتواطأ على الذكر، ومنهم من لا يرى ذلك ولا يبتدئ على غفلة، بل يسكن حتى يحضر قلبه فيشرع في الذكر بقلبه، فإذا قوي استتبع لسانه فتواطأ جميعا. فالأول ينتقل الذكر من لسانه إلى قلبه، والثاني ينتقل من قلبه إلى لسانه من غير أن يخلو قلبه منه، بل يسكن أولا حتى يحس بظهور الناطق فيه، فإذا حس بذلك نطق قلبه، ثم انتقل النطق القلبي إلى الذكر اللساني، ثم يستغرق في ذلك حتى يجد كل شيء منه ذاكرا. وأفضل الذكر وأنفعه ما واطأ فيه القلب اللسان، وكان من الأذكار النبوية، وشهد الذاكر معانيه ومقاصده. نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد العبيدي من سورة الصافات.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

واحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد العبيدي من سورة الصافات.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن ناشئ في رحاب القرآن، برنامج يستضيف في كل حلقة أحد الأشبال الحافظين للقرآن وإبراز قدوات صالحة للمجتمع. ناشئ في رحاب القرآن يأتيكم غدا عند السادسة صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن نور على الدرب.
2: نور على الدرب،
1: نور يضيء لنا الطريق مع نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء. نور على الدرب يأتيكم اليوم عند التاسعة مساء من برامجنا في إذاعة القرآن. سؤال على الهاتف.
3: سؤال على الهاتف. على الهاتف.
4: مساك الله بالخير يا شيخ.
5: يا هلا ومسهلا.
1: برنامج يصل السائل بالعلماء الأفاضل. للمشاركة سجل سؤالك صوتيا أو أرسله نصيا على واتساب البرنامج 011-405-2999. سؤال على الهاتف يأتيكم كل 2 وأربعاء عند 4:10 عصرا.
6: إذاعة القرآن الكريم
7: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: التفسير الفقهي تقدمه لكم
1: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.
0: التفسير الفقهي
1: من إعداد وتقديم
0: معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشتي.
2: إخراج عبد الله بن سالم الخمعلي.
3: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا لقاء جديد من لقاءاتنا في التفسير الفقهي لتفسير سورة القصص. قال تعالى: ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون، الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. قوله وصلنا لهم القول أي تابعنا الرسالات عليهم فأتبعنا بعضهم بعضا. ففي هذه الآيات أن القرآن يصدق بعضه بعضا ويصدق ما ورد في الكتب السابقة، وفيها فضيلة القرآن العظيم، وفيها تفريق نزول القرآن ليحصل به الثبات، وفيها وجوب دخول اليهود والنصارى في دين الإسلام، وفيها فضيلة الكتابي الذي يدخل في دين الإسلام فله الأجر مضاعفا، وفيها استحباب تلاوة القرآن على أهل الكتاب، وفي الآيات فضيلة الصبر على الإيمان، وفيها الترغيب في إتباع الحسنة للسيئة من أجل أن تمحوها، وفيها استحباب مقابلة إساءة الآخرين بالإحسان إليهم، وفيها الإعراض عن اللغو وعدم سماعه، واللغو كل ما لا فائدة فيه من الكلام، وفي الآيات الترغيب في الاشتغال بالأعمال عن الأقوال، وفيها مشروعية التحية بالسلام، وفيها استحباب الاستماع للقرآن، وفيها فضيلة النفقة من رزق الله، وفيها جواز إطلاق السلام في غير التحية، وفيها اقتصار الإنسان في ألفاظه على ما فيه الخير، وفيها عدم مقابلة السيء من الكلام بمثله، وفيها ترك مجادلة الجاهلين. ثم قال الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. وكما أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا، وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. ففي الآيات أن الهداية بيد الله. قد استدل طائفة بالآية على جواز محبة الكافر محبة عادية طبيعية، خصوصا إذا كان من القرابة، وفيها مشروعية محبة هداية الكافرين للإسلام، وفيها تقدير الإنسان لمن أحسن إليه ولو كان من الكافرين. وقد حكي إجماع المفسرين على أن الآية نزلت في أبي طالب. وفي الآيات الترغيب في نشر الأمن في الأرض، وفيها وجوب تقديم أمر الله على موافقة الخلق ولو اجتمعوا على حرب المطيعين لله. وفي الآيات وجوب تأمين من كان في الحرم، وفيها جواز التجارة في الأطعمة وعقد الأسفار من أجل ذلك، وفيها وجوب حسن الظن بالله تعالى واليقين بأنه ينصر المؤمنين ويعلي الحق على الباطل، وفيها تحريم البطر والطغيان في نعم الله تعالى وأن ذلك من أسباب العقوبات الدنيوية. وفي الآيات جواز اتخاذ المساكن وفيها جواز سكن المساكن التي لا مالك لها، وفيها جواز سكن المسافرين للبيوت التي لا ساكن فيها ولا مالك لها، وفيها تحريم الاشتغال بالنعم عن طاعة الله عز وجل الواجبة. وفي الآيات العذر بالجهل، وأن العقوبات الدنيوية لا تنزل بالعباد إلا بعد إقامة الحجة عليهم. وفيها فضل مكة المكرمة وحرمتها، وفيها مشروعية تلاوة القرآن الكريم، وفيها مشروعية الدعوة إلى الله بتلاوة آيات القرآن. وفي الآيات أن الله لا يعذب أحداً إلا إذا كان ظالماً قامت عليه الحجة. وفيها تحريم الظلم، وأنه من أسباب نزول العقوبات. وفي الآيات عدل الله وحكمته ورحمته وتنزهه عن الظلم. ثم قال تعالى: وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى فلا تعقلون. أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. ويوم يناديهم فيقول: أين شركائي الذين كنتم تزعمون؟ قال الذين حق عليهم القول: ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون. وقيل: ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون. ويوم يناديهم فيقول: ماذا أجبتم المرسلين؟ فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون. فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين. ففي الآيات جواز تملك أمور الدنيا والاستمتاع بها، وفيها الترغيب في الأجر الأخروي. ولا يمتنع أن يقصد الإنسان باستمتاعه بأمور الدنيا أن يحصل على أجر الآخرة. وفي الحديث: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، أخرجه أحمد من حديث عمران بن حسين رضي الله عنه بإسناد جيد. وفي الآيات وجوب أن يقصد الإنسان بعباداته الآخرة، وأن من قصد بها الدنيا فإنه لا أجر له في الآخرة. وفي الآيات وجوب التصديق بوعد الله تعالى، وفيها التنبيه للمقارنة بين الأشياء لاختيار أفضلها. وفي الآيات أن حصول النعيم الدنيوي لإنسان لا يعني فضيلته ولا صحة منهجه ولا يدل على بطلان طريقته. وفي الآيات إثبات صفة الكلام لله تعالى، وأنه يتكلم متى شاء بما شاء. وفي الآيات تحريم الشرك بصرف مال الله لغيره. وفي الآيات مجاراة الإنسان في كلام الباطل من خصومه ليبين لهم بطلان كلامهم، ولذا قال: أين شركائي؟ وفي الآيات التحذير من إضلال الخلق وتحريم صرف الناس عن الهدى والحق. وفي الآيات أن صاحب الباطل يرغب أن يشاركه غيره في باطله. وفيها وجوب سعي الإنسان لتحصيل الهداية التي هي من أسباب درء العذاب. وفي الآيات وجوب طاعة الرسل، مما يدل على حجية سنة النبي صلى الله عليه وسلم ووجوب العمل بها. وفي الآيات دليل على العذر بالجهل في أمور الآخرة، لأنهم أقاموا عليهم الحجة بعدم إجابة من جاءهم من المرسلين. وفيها حصول النجاة بالتوبة والإيمان والعمل الصالح. بارك الله فيكم ووفقكم لكل خير، وجعلني الله وإياكم من الهداة المهتدين، كما نسأله سبحانه أن يصلح أحوال المسلمين وأن يجعلها على خير حال، وأن يوفق ولاة أمرنا لما يحب ويرضى. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: التفسير الفقهي
1: من إعداد وتقديم
0: معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشافعي.
2: إخراج عبد الله بن سالم الخمعلي.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري رحمه الله من سورة الإسراء.
4: أعوذ بالله من الشيطان

الرحيم.

لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا.

إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري رحمه الله من سورة الإسراء.
1: تنبيهات حول الطهارة والصلاة.
2: من التنبيهات حول الطهارة والصلاة كثرة العبث والحركة أثناء الصلاة، فهي سبب في ضعف الخشوع، وإذا اعتادها المصلي فقد يفعلها أحيانا بدون حاجة، وهذا خلل كبير، وتكون مباحة إذا كانت يسيرة ولحاجة، كما حمل النبي صلى الله عليه وسلم بنت ابنته، وإذا كانت يسيرة ولغير حاجة فهي مكروهة، وتكون محرمة إذا كانت كثيرة ومتوالية ولغير حاجة، بحيث لو رآه أحد قال بأن هذا ليس في صلاة، فقال جمع من أهل العلم ببطلان الصلاة على هذا الوصف. فنرى بعض أحبابنا وفقهم الله مكثرين من ذلك، فإن القلب إذا اطمأن إلى الصلاة واهتم بها المصلي فلا يكاد يتحرك إلا للحاجة اللازمة، وكثير من الحركات هي تلاعب من الشيطان، فأشغل أذهانهم فانشغلت جوارحهم بما لا حاجة لهم به. فلنبدأ يا كرام في ترك ما لا نحتاجه من الحركة، وعند ذلك سنجد طعم الصلاة وتأثيرها على حياتنا. ومن الأخطاء أيضا بعض المصلين يثبت على نوع واحد من الأذكار داخل الصلاة، مع أنه ورد عدة أذكار ثابتة كأذكار الاستفتاح والركوع والرفع منه والسجود وغيرها، فلو أنه حاول أن يحفظ بعض الأذكار الأخرى ويقولها لحصل له ثلاث فوائد عظيمة: الأولى حضور القلب، والثانية العمل بالسنة، والثالثة حفظ السنة، علما أن تلك الأذكار الأخرى هي علم يتقرب بها المسلم إلى ربه عز وجل. ولو أن كل منا حرص على نفسه وأهل بيته في حفظ هذه الأذكار لحصل خير عظيم، وهي موجودة في كتب أهل العلم وعلى الشبكة في النت. فلنبدأ يا رعاكم الله بهذا المشروع المبارك.
1: هدايات من آي القرآن الكريم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: إليكم مستمعينا الكرام بعضا مما استنبطه أهل العلم من هدايات حول هذه الآية: من اعترف بالله خالقا مدبرا ألا يدعوه ذلك إلى أن يعترف به إلها معبودا لا شريك له؟ من كان لا يقدر على الضرر ولا النفع فأي شيء يستطيع وأي تعظيم يستحق فضلا عن عبادته؟ من لا يملك شيئا لنفسه فهو أعجز عن أن يملك شيئا لغيره. الإيمان نور وضياء يرى به الطريق إلى الله، والكفر عمى وظلمات يحول بين المرء وبين رؤية تلك السبيل الهادية. احتج سبحانه على تفرده بالإلهية بتفرده بالخلق، وعلى بطلان إلهية ما سواه بعجزهم عن الخلق، وعلى أنه واحد بأنه قهار، إذ القهر التام يستلزم الوحدة، فما أبدعه من استدلال.
1: هدايات من آي القرآن الكريم.
2: ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة القصيم على موجات الاف ام: عنيزة 93.2،
3: 93.2،
2: عقلة الصقور 91.7،
3: 91.7،
2: المذنب 90.4،
3: 90.4،
2: عيون الجوى 88.5،
3: 88.5،
2: الأسياح 101.5،
3: 101.5،
2: على موجات الاف ام.
1: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ خالد المهنا من سورة مريم.

0: قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ خالد المهنا من سورة مريم.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن اللهم بك أصبحنا،
3: تنفس الصباح بيوم جديد.
4: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
2: اللهم بك أصبحنا، رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 6:30 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن الرعيل الأول، نعيش معه قصص الصحابة والصحابيات رضوان الله عليهم. الرعيل الأول مع عبد الله الحنيشل يأتيكم اليوم عند 3:00 عصرا. من برامجنا في إذاعة القرآن دروس من الحرمين، نواصل عرض أفضل الدروس المسجلة بأصوات أهل العلم من رحاب الحرمين الشريفين. دروس من الحرمين يأتيكم غدا عند 10:00 صباحا.
5: إذاعة القرآن الكريم
6: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ ظفر القليب من سورة إبراهيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ ظفر القليب من سورة إبراهيم.
1: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله، من أكرم الناس؟ قال: أتقاهم. فقالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فيوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فعن معادن العرب تسألوني؟ خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. رواه مسلم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت. اللهم إني أعوذ بعزتك، لا إله إلا أنت أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير. رواه مسلم. وعن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانا. رواه الترمذي. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال إذا خرج من بيته: بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له: هديت وكفيت ووقيت، وتنحى عنه الشيطان. رواه أبو داود والترمذي والنسائي. وقال الترمذي: حديث حسن. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان أخوان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أحدهما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم والآخر يحترف، فشكى المحترف أخاه للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: لعلك ترزق به. رواه الترمذي بإسناد صحيح على شرط مسلم. ويحترف أي يكتسب ويتسبب. وصدق الرسول الكريم عليه من الله أفضل صلاة وأزكى تسليم.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ هزاع البلوشي من سورة الزمر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ هزاع البلوشي من سورة الزمر.
1: دخل الآن وقت صلاة الظهر حسب توقيت مدينة الرياض.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: دخل الآن وقت صلاة الظهر حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: لا ينبت التطرف في فراغ، بل له أسباب كثيرة تؤدي إليه، على رأسها الجهل، حيث يفهم الناس الدين أو الحياة أو الأفكار بطريقة خاطئة، إما لغياب العلم الصحيح أو بسبب تأثير أشخاص يتبنون التفسيرات المتشددة. لذا فإنه كلما قل علم الشخص سهل وقوعه في التطرف. تقدير العلم والعلماء والانفتاح على مزيد من المعرفة من أهم وسائل التحصين التي ينبغي الاهتمام بها على مستوى الفرد والأسرة والمجتمع لقطع الطريق على التطرف والمتطرفين، وذلك من خلال تعزيز ثقافة الحوار والتسامح والتفكير النقدي. فالعلم يفتح آفاق العقول ويحررها من قيود الجهل والتعصب، ويساعد على فهم الاختلاف واحترام وجهات النظر المتنوعة، كما أن التعليم والبحث العلمي يشكلان سدا منيعا أمام الأفكار المتطرفة، ويغرسان قيم التعايش والتعاطف والاعتدال. سبب آخر من أسباب التطرف، حيث يشعر الشاب مثلا بالتجاهل من قبل المجتمع أو حصول شيء من الظلم والإقصاء عليه، وحين تحس الفتاة أنها مرفوضة أو محرومة من حقوقها، قد يبحثان عن الانتقام أو إثبات الوجود بطريقة متشددة. وللأسف الشديد غالبا يستغل المتطرفون هذه المشاعر لإيقاع الشباب والفتيات في أشواك التطرف، مستغلين ما يشعر به كثير من شباب وفتيات اليوم. العزلة النفسية توجد هذه الجماعات المتطرفة ما يعوض هذا الشعور، وتمنح ضحاياها شعورا زائفا بالانتماء والقوة. إن مواجهة أسباب التشدد يتطلب منا جميعا الاهتمام بالتعليم والإنصات للعلماء والانفتاح والوعي، كما أن تعزيز الحوار مع الأبناء والبنات واحترام أفكارهم وآرائهم يقلل من احتمالية الوقوع في التطرف بإذن الله.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس الفقه، برنامج حواري يضم في كل حلقة ثلاثة من الضيوف المتخصصين في الفقه، يناقشون الموضوعات الفقهية بطريقة مبسطة وميسرة للجمهور. مجالس الفقه يأتيكم اليوم عند الواحدة ظهرا من برامجنا في إذاعة القرآن.
2: رحماء بينهم، نضع النقاط على الحروف في السلوك الإيجابي الرحيم داخل الأسرة والمجتمع. رحماء بينهم مع الدكتور عوض مرضاح، يأتيكم غدا عند الثالثة عصرا.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
5: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز المخيمر من سورة المؤمنون.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
7: قد

ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون ولقد أخذناهم بالعذاب

الله قل فأنى تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون.

يحضرون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها

لنا فاغفر لنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون.

تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا

0: إنه لا يفلح الكافرون.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز المخيمر من سورة المؤمنون.
2: دخل الآن وقت أذان الظهر حسب توقيت مكة المكرمة، ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان صلاة الظهر، فإلى هناك.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم والقسوة والغفلة والعيلة والذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الفقر والكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء، ونعوذ بك من الصمم والبكم والجنون والجذام والبرص وسيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من الجوع، فإنه بئس الضجيع، ونعوذ بك من الخيانة، فإنها بئسة البطانة. اللهم إنا نعوذ بك من الجبن والبخل وسوء العمر وفتنة الصدر وعذاب القبر. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ فيصل مولوي من سورة الروم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ فيصل مولوي من سورة الروم.
1: سؤال وجواب في أم الكتاب.
2: قال ابن القيم: اشتملت الفاتحة على أمهات المطالب العالية أتم اشتمال، وتضمنتها أكمل تضمن، فكيف ذلك؟ اشتملت على التعريف بالمعبود بثلاثة أسماء، مرجع الأسماء الحسنى والصفات العليا إليها ومدارها عليها، وهي الله والرب والرحمن. وبنيت السورة على الإلهية والربوبية والرحمة، فإياك نعبد مبني على الإلهية، وإياك نستعين على الربوبية، وطلب الهداية إلى الصراط المستقيم بصفة الرحمة. والحمد يتضمن الأمور الثلاثة، فهو المحمود في إلهيته وربوبيته ورحمته، والثناء والمجد كمالان لجده. وتضمنت إثبات المعاد وجزاء العباد بأعمالهم حسنها وسيئها، وكل هذا تحت قوله مالك يوم الدين. وتضمنت إثبات النبوات من جهات عديدة.
3: صلوا عليه صلى الله عليه وسلم.
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بعثت من خير قرون بني آدم قرنا فقرنا، حتى كنت من القرن الذي كنت منه. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع، وأول مشفع. رواه مسلم. عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. رواه مسلم.
5: إذاعة القرآن الكريم
6: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صلاح با عثمان من سورة الحجر.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صلاح باع عثمان من سورة الحجر.
1: فرصة، هل ترغب في النجاح في حياتك والبركة في مالك؟ ابدأ بمساهمة في مبنى صدقة الجارية بمكة المكرمة ليكون منارة لتعليم القرآن وتصحيح التلاوة لضيوف الرحمن. تصدق الآن بما تجود به عن نفسك أو عن والديك من خلال الاتصال أو عبر الواتساب على الرقم 0500-329-329. جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه بمكة المكرمة. نعلم القرآن ونكرم ضيف الرحمن.
2: الواحدة ظهرا، إذاعة القرآن الكريم، موجز لأهم الأنباء.
3: على قراءة عبد الرزاق بن عبد الله العليوي، أستهله بسم الله الرحمن الرحيم. أنظار المسلمين تتجه لمهو الأفئدة لمتابعة مراسم تغيير كسوة الكعبة الجديد في مشهد سنوي يجسد عناية المملكة بالحرمين. المملكة ترحب بالوصول لاتفاق بين أمريكا وإيران لإنهاء العمليات العسكرية. رئيس الوزراء الباكستاني يعبر عن شكره للجهود التي بذلتها المملكة وقطر وتركيا وإسهاماتهم الجليلة في التوصل لاتفاق إنهاء الحرب بين واشنطن وطهران. مراسم التوقيع الرسمية على الاتفاق الأمريكي الإيراني ستقام إن شاء الله الجمعة المقبلة في سويسرا. ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى أكثر من 73,000 شهيد. استشهاد فلسطينية في قصف إسرائيلي على وسط قطاع غزة. سفينة حاويات تعرضت لإطلاق نار في محاولة لاعتلائها قبالة ساحل اليمن. من إذاعة القرآن الكريم للمملكة العربية السعودية، قدمت لحضراتكم موجز الواحدة ظهرا. شكرا لكم على طيب المتابعة. هذه تحياتي وتحيات زميلي نايف بن محمد التركي منفذ هذا الموجز. دمتم بحفظ الله ورعايته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس الإقراء،
5: برنامج يعرض فيه أصحاب الفضيلة المختصون علوم الإقراء المتعلقة بالقرآن الكريم، العد والرسم.
4: مجالس الإقراء يأتيكم غدا عند الواحدة مساء من برامجنا في إذاعة القرآن.
6: الرعيل الأول، نعيش معه قصص الصحابة والصحابيات رضوان الله عليهم. الرعيل الأول مع عبد الله الحنيشل يأتيكم اليوم عند الثالثة عصرا
4: من برامجنا في إذاعة القرآن. سؤال على الهاتف.
7: مساك الله بالخير يا شيخ.
8: يا هلا ومسهلا.
6: برنامج يصل السائل بالعلماء الأفاضل. للمشاركة سجل سؤالك صوتيا أو أرسله نصيا على واتساب البرنامج 011-405-2999. سؤال على الهاتف يأتيكم كل 2 وأربعاء عند 24 عصرا.
9: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
10: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إنما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما يخشى الله من عباده العلماء. إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم مجالس الفقه، برنامج حواري تناقش فيه الموضوعات الفقهية بأسلوب سهل ميسر، برفقة ثلة من أهل العلم المتخصصين في الفقه. مجالس
11: الفقه. إخراج راشد بن فهد الهويشل.
12: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام. في هذا المجلس الطيب المبارك من مجالس الفقه مع ضيفنا وشيخنا فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، أستاذ الدراسات العليا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية والمدرس بالحرمين الشريفين. في بداية هذا المجلس نرحب بكم شيخنا الكريم، حياكم الله.
8: حياكم الله وبارك فيكم، وحيا الله الإخوة المستمعين.
12: حياكم الله مستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بكم، ونسعد متابعتكم لنا في هذه المجالس والحلقات الطيبة المباركة، فأهلا ومرحبا بكم. شيخنا حفظكم الله، تحدثتم يعني في مجالس ماضية عن أحكام صلاة العيدين، ثم دخلنا أيضا في أحكام صلاة الاستسقاء. ما هي يعني شيخ حفظكم الله أبرز الفروق بين هاتين الصلاتين الاستسقاء والعيد؟
8: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فصلاة العيد تخالف صلاة الاستسقاء في مسائل. أولا، صلاة العيد لها خطبتان على قول جماهير أهل العلم، بينما الاستسقاء لها خطبة واحدة. أيضا في صلاة الاستسقاء تجوز الخطبة قبل الصلاة وبعدها، بينما في العيد تكون الخطبة بعد الصلاة. أيضا من الفروق أن في خطبة صلاة العيد أن في الخطبة تبين أحكام صلاة العيد، بينما في الاستسقاء يشرع للخطيب أن يكثر من الاستغفار والدعاء بنزول الغيث. هذه هي أبرز الفروق بين الاستسقاء والعيد، وبينهما تشابه يعني في صفة الصلاة، صفة الصلاة واحدة، صلى صلاة الاستسقاء كما تصلى صلاة العيد، لكن الفرق بينهما في هذه الأمور الثلاثة.
12: نعم، بارك الله فيكم شيخنا. بالنسبة يعني هل أنا أسألكم حفظكم الله عن حكم أمر الناس بالتوبة والصدقة قبل الخروج لصلاة الاستسقاء؟
8: ذكر الفقهاء أنه ينبغي قبل خروج الناس لصلاة الاستسقاء أن يوجهوا للتوبة والصدقة والخروج من المظالم، يعني أنه ينبغي تهيئة الناس لصلاة الاستسقاء قبل الصلاة، وذلك بموعظتهم وحثهم على التوبة وإزالة القطيعة والهجران والشحنة بين المسلمين والخروج من المظالم. فهذا مما ذكره الفقهاء أنه ينبغي أن يكون قبل الخروج لصلاة الاستسقاء. ويرى بعض العلماء أنه يستحب قبل الخروج لصلاة الاستسقاء الصدقة، لأن الصدقة فيها إحسان للغير، والإحسان سبب للرحمة، كما قال الله تعالى: إن رحمة الله قريب من المحسنين. والغيث رحمة، كما قال عز وجل: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته. وقد كان عمل الناس إلى وقت ليس بالبعيد على هذا، كانوا قبل أن يخرجوا للاستسقاء يتصدقون على الفقراء والمساكين. فهذا أيضا أمر ينبغي أن ينبه له الناس، أن قبل أن يخرجوا للاستسقاء ينبغي أن يحسنوا للفقراء والمساكين وأن يتصدقوا، فهذا قد يكون سببا لرحمة الله تعالى بهم واستجابته لدعوتهم واستجابته لدعائهم بنزول الغيث.
12: أحسن الله إليكم شيخنا، بارك الله فيكم. هل يشرع أخذ الزينة لصلاة الاستسقاء شيخ سعد؟
8: يشرع عند الخروج لصلاة الاستسقاء التذلل والاستكانة والتواضع والتضرع، وأما كونه يتنظف فهذا مشروع، لأنه مكان اجتماع عام، ووجود الروائح الكريهة تؤذي الحاضرين أو تؤذي بعضهم. لكن قال الفقهاء إنه لا يستحب التطيب عند الخروج لصلاة الاستسقاء، قالوا: لأنه وقت استكانة وخضوع وتذلل وخشوع، ووضع الطيب لا يتفق مع ما هو مطلوب من الاستكانة والتذلل، كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم متبذلا متواضعا متضرعا حتى أتى المصلى ولم يخطب خطبتكم هذه، ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير، ثم صلى ركعتين كما يصلي في العيد. خرجه أبو داود والترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح. فقوله قول ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه خرج يعني للاستسقاء متبذلا متبذلا، هذا فيه إشارة إلى أنه لا يلبس لباس زينة ولا يمس الطيب، وإن كان أخذ الزينة مطلوبا في جميع الصلوات إلا أنه يستثنى من ذلك صلاة الاستسقاء. قال الموفق بن قدامة رحمه الله: السنة الخروج لصلاة الاستسقاء على الصفة المذكورة متواضعا لله تعالى متبذلا، أي في ثياب البذلة، فأي لا يلبس ثياب الزينة ولا يتطيب لأنه من كمال الزينة، وهذا يوم تواضع واستكانة ومن أهل العلم من ذهب إلى أن صلاة الاستسقاء غيرها تؤخذ فيها الزينة لعموم قول الله عز وجل: خذوا زينتكم عند كل مسجد. والأقرب والله أعلم هو القول الأول، وهو أنه لا يشرع أخذ الزينة لصلاة الاستسقاء، لأن قول ابن عباس واصفا النبي صلى الله عليه وسلم خرج متبذلا يدل على أنه خرج عليه الصلاة والسلام في غير ثياب زينة ولم يمس طيبا، لأن مس الطيب ينافي الوصف بالتبذل، ولهذا يلغز بهذه المسألة فيقال: ما الصلاة التي لا يستحب أخذ الزينة لها؟ الجواب: صلاة الاستسقاء. فصلاة الاستسقاء إذن لا يستحب أخذ الزينة لها، وإنما يخرج المسلم إليها متبذلا متواضعا متضرعا، فالخروج لها ينبغي أن يكون بصفة التواضع والتبذل والاستكانة والخضوع لله عز وجل.
12: نعم، أحسن الله لكم شيخنا، بارك الله فيكم. شيخ، بعض العلماء يقول أنه يشرع أثناء صلاة الاستسقاء والخروج إليها أن يخرج بالبهائم مع الناس، فما رأيكم في هذا؟
8: هذا ذكره بعض الفقهاء وقالوا إنه يستحب عند خروج الناس لصلاة الاستسقاء أن تخرج البهائم معهم، لأنه أقرب إلى الاستكانة والخشوع. ولكن هذا القول وإن كان قد قال به بعض أهل العلم ممن استحبه القاضي أبو يعلى وابن عقيل من الحنابلة، إلا أن أكثر العلماء يرون أنه غير مستحب، لأن الأصل في العبادات التوقيف، والنبي صلى الله عليه وسلم استسقى ولم يفعل ذلك، لم يخرج معه البهائم ولم يأمر بخروجها معه. ثم أيضا في عصر الصحابة لم ينقل أن الصحابة رضي الله عنهم فعلوا ذلك، ولو كان مشروعا لنقل، وإنما اجتهد من اجتهد من بعض العلماء في بعض العصور وأخرجوا البهائم معهم، وهذا اجتهاد منهم. لكن إذا أردنا التحقيق في المسألة فنقول أكمل الهدي هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عليه الصلاة والسلام لم يأمر بخروج البهائم معه في صلاة الاستسقاء، وعلى هذا فإخراج البهائم مع الناس في الاستسقاء نقول غير مشروع، إذا قصد بذلك المشروعية فهو غير مشروع. وأكمل الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لم يفعل ذلك ولم يأمر أحد من الصحابة بفعله، ولم يفعله من بعده الخلفاء الراشدون، وأكمل الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم.
12: صلى الله عليه وسلم. هناك أيضا ما يقول شيخنا حفظكم الله أنه يعني ينبغي إخراج الأطفال والصغار والضعف ونحو ذلك، لأنهم في الغالب يعني ليس لهم ذنوب طاهري القلب، فيستجاب الدعاء في مثل هذا.
8: هذا أيضا ذكره بعض الفقهاء، وهذا له وجه، يعني إخراج الأطفال له وجه، لأن الأطفال لا ذنوب عليهم والقلم مرفوع عنهم، والدعاء من إنسان ليس عليه ذنب أقرب للإجابة. وأيضا يعني ذكر الفقهاء أنه أيضا ينبغي خروج الشيوخ والعجائز، لأنهم أقرب إلى الاستكانة والتضرع، ولهذا قال موفق بن قدامة رحمه الله: ويستحب أن يستسقى بمن ظهر صلاحه، لأنه أقرب إلى إجابة الدعاء، يعني أن يطلب أن يخرج معهم من ظهر صلاحه. نعم،
12: أحسن الله إليكم شيخنا حفظكم الله. ورد عن عمر رضي الله عنه الأثر المعروف، نريد تعليقكم عليه. اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فيسقون. تعليقكم حفظكم الله.
8: هذا الأثر ورد عن عمر رضي الله عنه كما جاء في البخاري وغيره. قال أنس رضي الله عنه قال إن عمر كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب، وقال اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإننا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فيسقون. وجاء عن عباس بن عبد المطلب أنه أن عمر لما طلب منه ذلك قام العباس واستسقى بالناس، وقال العباس اللهم إنه لم ينزل بلاء من السماء إلا بذنب ولا يكشف إلا بتوبة، قد توجه بي القوم إليك لمكان من نبيك، وهذه أيدينا بالذنوب ونواصينا بالتوبة، وقد ارتفعت الشكوى وأنت تعلم السر وأخفى، اللهم فأغثهم بغياثك قبل أن يقنطوا فيهلكوا، فإنه لا ييأس من رحمتك إلا القوم الكافرون. فما أتم كلامه حتى أرخت السماء مثل الجبال وسقوا. المقصود بقول عمر اللهم إنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا ونتوسل إليك بعم نبي، يعني بدعائه. المقصود بذلك ليس التوسل بالذوات، وإنما المقصود التوسل بالدعاء. فعمر يعني يقول اللهم إنا نتوسل إليك بنبي، يعني بدعاء نبينا. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا قحطوا يطلبون أن يدعوا لهم بنزول المطر فيدعو، كما ذكرنا في قصة الرجل الذي قال النبي عليه الصلاة والسلام يخطب يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعو الله أن يغيثنا، فاستسقى النبي عليه الصلاة والسلام. فكان في زمنه يطلبون من النبي عليه الصلاة والسلام الدعاء فيدعو. قال وإنا نتوسل إليك بعم نبينا، يعني نطلب من عم نبينا العباس أن يدعوك ويستسقي فاسقنا، لمكانة العباس وقربه من النبي عليه الصلاة والسلام وكونه عم النبي صلى الله عليه وسلم. وليس المقصود التوسل بالذوات، ليس المقصود التوسل بذات النبي عليه الصلاة والسلام أو بذات العباس، فالمقصود الدعاء. المقصود بالتوسل هنا الدعاء، وليس المقصود بذلك التوسل بالذوات. ولا بد أن تفهم النصوص مجتمعة، لا يؤخذ نص ويفهم بطريقة معينة، وإنما تفهم النصوص مجتمعة. فدلت الأدلة على أن التوسل بذوات الصالحين أنه غير مشروع وأنه بدعة، وأن المشروع هو التوسل بدعائهم، يعني تطلب من هذا الإنسان الصالح أن يدعو الله عز وجل. وهذا معنى قول عمر وإننا نتوسل إليك بعم نبينا، يعني بدعائه وباستسقائه. ومما يدل لذلك أن عمر فعل هذا، طلب من العباس أن يدعو، طلب منه أن يدعو، فقام العباس ودعا الله عز وجل واستسقى فسقوا. فيعني هذا الفعل من عمر يفسر المقصود بقوله نتوسل إليك بعم نبينا، يعني بدعائه، بدليل أن عمر طلب من العباس أن يدعو فقام العباس ودعا. فيعني هذا واضح جدا، وليس فيه حجة لمن يحتج به على التوسل بذوات الصالحين. التوسل بذوات الصالحين غير مشروع، وإنما المشروع أن يطلب منهم الدعاء، ويسميه بعض العلماء توسلا، يعني طلب الدعاء من الصالحين، يعني يطلب من الصالح أن يدعو الله عز وجل، وليس المقصود أن يتوسل بذاته. وطلب الدعاء من الصالحين بالاستسقاء وردت فيه بعض الآثار، كما ذكرنا أولا في قصة عمر لما طلب من العباس أن يستسقي. أيضا في عهد معاوية بن أبي سفيان لما قحط الناس خرج معاوية يستسقي بالناس، فلما جلس على المنبر قال أين يزيد ابن الأسود، ويزيد ابن الأسود معروف بصلاحه وتقواه. فقام يزيد ابن الأسود قال نعم أنا، قال قم فاستسقي بالناس. ففعل، قام ليزيد ابن الأسود واستسقى بالناس، فثارت سحابة مثل الترس وهب لها ريح فسقوا حتى كادوا لا يبلغون منازلهم. وفي تراجم بعض الرواة من وصف بأنه يستسقى به. قال سفيان بن عيينة: حدثنا رجلان صالحان يستسقى بهما، ابن عجلان ويزيد بن يزيد ابن جابر. فلاحظ كيف أن يعني أنه في تراجم بعض الرواة عندما يوصف الإنسان بالصلاح يقال يستسقى به، يعني بدعائه. وقال ابن حبان في صحيحه: ذكر ما يستحب للإمام إذا أراد الاستسقاء أن يستسقي الله بالصالحين رجاء استجابة الدعاء لذلك. فيطلب ممن يظن أنه من الصالحين وأنه أقرب لأن يكون من أولياء الله وأنه أقرب لإجابة الدعاء أن يكون هو الإمام وهو الذي يستسقي بالناس، لأن هذا أقرب لإجابة الدعاء. لكن قال بعض العلماء إن الاستسقاء بدعاء الصالحين قد يكون فيه فتنة، لأنه إذا قيل له ادعو الله أن يغيثنا فدعا ونزل المطر، ربما تحصل فتنة، ربما يفتتن هو بنفسه ويصاب بالعجب، وربما يفتتن الناس به أيضا. وقالوا إن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. فمن أهل العلم من قال إنه ينبغي سد هذا الباب خشية الفتنة، ولكن الذي يظهر الله أعلم أنه لا بأس به، وأنه ينبغي أن توكل خطبة الاستسقاء والصلاة بالناس الصالحين الذين هم أقرب إلى إجابة الدعاء، فيكونون هم الذي يستسقون بالناس وهم الذي يدعون، وهو الذي عليه عمل السلف. ذكرنا أن عمر رضي الله عنه قدم العباس لكي يستسقي بالناس فاستسقى، معاوية رضي الله عنه قدم يزيد بن أسود يستسقي بالناس، وكان هذا معروفا عند السلف ومشتهرا، حتى إنه يذكر ذلك في التراجم، يقال رجل صالح يستسقى به. فالذي يظهر أن هذا لا بأس به، وأن أولى الناس بصلاة الاستسقاء هم أكثر الناس صلاحا، ومن يظن أنهم أقرب إلى إجابة الدعاء من غيرهم.
12: بارك الله فيكم شيخنا وحفظكم. أيضا هنا سؤال شيخ حفظكم الله: هل تقدم الصلاة على الخطبة أم الخطبة على الصلاة في صلاة الاستسقاء؟
8: هذا محل خلاف بين أهل العلم، فمنهم من ذهب إلى أن الصلاة مقدمة على الخطبة، وهذا هو قول الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة. والقول الثاني أن الخطبة تقدم على الصلاة، وهذا قول لمالك ورواية عن أحمد، لكن قال الحافظ بن عبد البر: ثم رجع مالك عنه إلى أن الخطبة بعد الصلاة كالعيدين. وقد وردت أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على أنه خطب ثم صلى، وأحاديث أخرى أيضا ثابتة تدل على أنه صلى ثم خطب. والأحاديث التي تدل على أنه خطب ثم صلى أثبت وأصح، لأنها من رواية الصحيحين، لكن ثبت بأسانيد حسنة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ثم خطب. ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى جواز الأمرين، وأن الإمام يخير إن شاء قدم الخطبة على الصلاة وإن شاء قدم الصلاة على الخطبة. وهذا القول رواية عن الإمام أحمد، اختاره ابن أبي موسى من الحنابلة والمجد بن تيمية، واختاره الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، أن الإمام مخير إن شاء قدم الخطبة على الصلاة وإن شاء قدم الصلاة على الخطبة. هذا هو الأقرب والأظهر في هذه المسألة. لكن إذا استقر عمل الناس على أمر فينبغي عدم مخالفته، لأن المخالفة ربما تسبب تشويشا وإرباكا للناس. فعندنا مثلا في المملكة العربية السعودية الذي استقر عليه الأمر هو تقديم الصلاة على الخطبة كالعيد، فينبغي عدم مخالفة ذلك، إلا لو كان يعني الإمام عالما كبيرا يقتدى به ويتأسى به فأراد أن يطبق السنة بتقديم الخطبة على الصلاة فهذا متجه. نعم.
12: بالنسبة لصفة الخطبة شيخ، هي نفسها نفس صفة خطبة صلاة الجمعة؟
8: خطبة الاستسقاء هي خطبة واحدة أولا، وليست خطبتين،

0: لقول الله عز وجل: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا. فالاستغفار من أسباب نزول الغيث، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ولأن المعاصي سبب لانقطاع الغيث، والاستغفار والتوبة يمحوان المعاصي، فينبغي أن يكثر الخطيب في خطبة الاستسقاء من هذه المعاني، يعني من أمر الناس بالاستغفار والتوبة واللجوء إلى الله عز وجل والضراعة إلى الله سبحانه.
1: جزاكم الله خير شيخنا، بارك الله فيكم. أيضا نسألك حفظك الله عن صفة رفع اليدين عند الدعاء في صلاة الاستسقاء أو في الاستسقاء.
0: عند الدعاء في الاستسقاء السنة رفع اليدين، فعندما يقول اللهم أغثنا يرفع يديه، وقد جاء في حديث سلمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ربكم تبارك وتعالى حي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفرا، يعني خائبتين، خرجه أبو داود والترمذي. وقال البخاري في صحيحه: باب رفع الإمام يده في الاستسقاء. ثم ساق بسنده حديث أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء، وإنه يرفع حتى يرى بياض إبطيه. وهذا في خطبة الجمعة. وجاء عن عباد بن تميم المازني أنه سمع عمه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فجعل يستسقي، وجعل إلى الناس ظهره يدعو الله، واستقبل القبلة وحول رداءه ثم صلى ركعتين. فالسنة إذن رفع اليدين عند الاستسقاء. بعض أهل العلم قال إنه في الاستسقاء خاصة يستحب رفع ظهور الكفين، يعني يكون ظهر الكفين للأعلى وباطن الكفين للأسفل، يجعل ظهور يديه نحو السماء. وقالوا لأنه قد جاء في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء، خرجه مسلم في صحيحه. فالحديث من جهة الإسناد صحيح، رواه مسلم، وأنس يقول فأشار بظهر كفيه إلى السماء. لكن ما معنى هذا الكلام؟ ما معنى فأشار بظهر كفيه إلى السماء؟ اختلف العلماء في فهم هذا الحديث على قولين. القول الأول الأخذ بظاهر الحديث، قالوا لأن هذا دعاء رهبة وليس دعاء رغبة، وهو دعاء لرفع البلاء، فترفع ظهر كفين إلى السماء. والقول الثاني أن المشروع في الدعاء رفع بطون اليدين إلى السماء، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي ذكره أنس فأشار بظهر كفيه إلى السماء بالغ في رفع يديه حتى ظن الظان كأنه جعل ظهر كفيه إلى السماء. وهذا هو الأقرب، هذا هو الفهم الصحيح لهذا الحديث، واختاره جمع من محققين أهل العلم كابن تيمية وغيره. وهذا هو المعهود من النبي عليه الصلاة والسلام إذا دعا أنه يرفع بطون يديه إلى السماء وليس ظهر كفيه. ثم إن الأحاديث الواردة في الدعاء كلها، جميع الأحاديث تدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما يدعو يرفع بطون كفيه إلى السماء وليس ظاهر كفيه إلا هذا الحديث. وهذا الحديث كما ذكرنا بالغ النبي عليه الصلاة والسلام في الرفع حتى ظن من رآه أنه رفع ظهر كفيه إلى السماء. فلا تترك الأحاديث الكثيرة المجتمعة التي تدل على أنه عند الدعاء تجعل بطون اليدين إلى السماء، ويؤخذ بحديث مشكل في فهمه وليس صريحا في أن ظهر الكفين ترفع إلى السماء. فالأقرب والله أعلم أن الدعاء عند رفع، فالأقرب والله أعلم أنه عند رفع اليدين في الدعاء أن الذي يشرع رفع بطون اليدين إلى السماء وليس ظهر الكفين إلى السماء، وأن حديث فأشار بظهر كفيه إلى السماء أن المقصود بذلك أنه قد بالغ عليه الصلاة والسلام في رفع يديه حتى ظن الظان أنه جعل ظهر كفيه إلى السماء.
1: أحسن الله لكم شيخنا، بارك الله فيكم. ذكرتم في معرض حديثكم تحويل الرداء، متى يكون تحويل الرداء شيخنا حفظكم الله؟
0: تحويل الرداء سنة في الاستسقاء،

0: السنة أن يحول الإمام رداءه وكذلك بقية الناس. قد جاء في حديث عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فقلب رداءه، وجاء في لفظ آخر خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى فاستسقى وحول رداءه حين استقبل القبلة، خرجه البخاري ومسلم. وظاهر السنة أن تحويل الرداء إنما يكون عند إرادة الدعاء، تحويل الرداء إنما يكون عند إرادة الدعاء. قال الحافظ بن حجر رحمه الله: والمعنى قلب رداءه في أثناء الاستسقاء. وقال: فعرف بذلك أن التحويل وقع في أثناء الخطبة عند إرادة الدعاء. وعلى ذلك إذا أراد الخطيب أن يستسقي قبل أن يدعو يحول رداءه وهو يخطب. والذي عليه عمل كثير من الناس اليوم أنهم يحولون الأردية بعد الفراغ من الدعاء، والسنة أن يكون التحويل عند إرادة الدعاء. هذا أولا هو الأقرب من جهة النص وأيضا من جهة المعنى، لأنك من جهة يعني المعنى كأنك تقول: يا ربي أنا غيرت حالي، غيرت هذا الرداء، فاللهم غير حالنا من القحط إلى الرخاء، وأغثنا وأسقنا. وكيف يكون تحويل الرداء؟ يكون تحويل الرداء يعني الفقهاء يقولون يجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن، يعني مثلا لو عليه مشلح يقلبه، لو عليه غترة أو شماغ يقلب الغترة أو الشماغ ونحو ذلك. والحكمة من التحويل التفاؤل بتغيير الحال من القحط إلى نزول الغيث والخصب، ومن ضيق الحال إلى سعته. ومن الأهل العلم من يرى أن التحويل خاص بالإمام فقط، ولكن الذي عليه أكثر أهل العلم أنه ليس خاصا بالإمام وإنما يشمل الإمام والمأمومين.
1: ماذا عن النساء شيخنا حفظكم الله؟ هل يشرع لهن قلب الرداء؟
0: تحويل الرداء يشمل الرجال والنساء إلا إذا كنا في مكان مكشوف والرجال ينظرون إليهن، فلا يحولن في هذه الحال، لأن قلب الرداء سنة والتكشف أمام الرجال فتنة. لكن لو كنا بعيدات عن الرجال، أو أن صلاة الاستسقاء في مسجد والنساء يصلين في مصلاهن، فحكمهن حكم الرجال في تحويل الرداء. يعني لو كان على المرأة مثلا عباء تقلبها، لأن الأدلة عامة والأصل تساوي الرجال والنساء في الأحكام، إلا ما دل الدليل على الاختلاف فيما بينهما.
1: بعد تحويل الرداء متى يعيده الإنسان إلى طبيعته؟
0: بعض أهل العلم يقول إنه إن الإنسان إذا حول الرداء يتركه على ذلك ولا يعيده حتى ينزعه مع ثيابه، ولكن لم يثبت في هذا الشيء، والأقرب الله أعلم أنه لا بأس أن يعيد الرداء إلى حاله السابقة متى ما شاء، لأن المقصود تحويل الرداء أثناء الدعاء وبعده بوقت يسير. أما ما بعد ذلك فالأمر فيه واسع، وليس في هذا الشيء محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقال بأنه يترك ولا ينزع حتى تنزع الثياب معه، بل الأمر في هذا واسع إن شاء الله.
1: وش حكم الاستصحاء شيخ؟
0: الاستصحاء مشروع إذا كثر المطر وخشي الناس من أن يلحقهم الضرر بكثرة الأمطار، فلا بأس بالدعاء بالاستصحاء. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أتاه رجل قال: يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعو الله أن يغيثنا، دعا عليه الصلاة والسلام وقال: اللهم أغيثنا اللهم أغيثنا اللهم أغيثنا، فنزل المطر أسبوعا كاملا حتى كانت الجمعة الأخرى، فأتى ذلك الرجل أو غيره وقال: يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعو الله أن يمسكها عنا. هذا هو الاستصحاء. فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الأكام والجبال والضراب والأودية ومنابة الشجر. فهذا يشرع عند كثرة الأمطار وخشية الضرر، فيشرع أن يدعى بهذا الدعاء، لا يدعى بإمساك الغيث، لأن الغيث بركة وخير ومنفعة للناس، ولكن يدعى بأن يصرفه الله عز وجل إلى الأكام وبطون الأودية ومنابة الشجر ونحو ذلك.
1: إلى هنا أحبتنا المستمعين الكرام نكون قد وصلنا إلى ختم هذا المجلس الطيب المبارك من مجالس الفقه مع ضيفنا وشيخنا فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، أستاذ الدراسات العليا بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية والمدرس بالحرمين الشريفين. جزاكم الله خير شيخنا وبارك الله فيكم.
0: وإياكم، وشكرا لكم ولإخوة المستمعين.
1: شكرا لكم مستمعينا الكرام، وشكر موصول للزميل عثمان الجوابر الله يعطيه العافية، وحتى الملتقى بكم في حلقة قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: مجالس الفقه، مجالس الفقه برنامج حواري تناقش فيه الموضوعات الفقهية بأسلوب سهل ميسر برفقة ثلة من أهل العلم المتخصصين في الفقه. مجالس الفقه. إخراج راشد بن فهد الهويشل.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله البعيجان من سورة الحج.

إن الله على كل شيء شهيد. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر

ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله البعيجان من سورة الحج.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن
2: رحماء بينهم، نضع النقاط على الحروف في السلوك الإيجابي الرحيم داخل الأسرة والمجتمع. رحماء بينهم مع الدكتور عوض مرضاح يأتيكم غدا عند 3 عصرا.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن
3: شرح عمدة الأحكام،
4: برنامج يتناول بالشرح والإيضاح
5: كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام
4: عليه الصلاة والسلام.
1: شرح عمدة الأحكام مع الدكتور فهد الماجد يأتيكم الأربعاء عند 10 صباحا.
3: من برامجنا
1: في إذاعة القرآن
2: مجالس السيرة، لقاءات معرفية تتوشح بروائع السيرة النبوية، وقصص وأحداث ومحطات نستلهم من عبقها الدروس والهدايات. مجالس السيرة مع سلطان الربيع يأتيكم كل أربعاء عند 1 ظهراً.
6: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ خالد الزيادي من سورة غافر.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ خالد الزيادي من سورة غافر.
1: مكارم الأخلاق.
2: التطفيف في الكيل، الاستيفاء من الناس عند الكيل أو الوزن، والإنقاص والإخسار عند الكيل أو الوزن لهم، ويلحق بالوزن والكيل ما أشبههما من المقاييس والمعايير التي يتعامل بها الناس. ولقد عده ابن حجر رحمه الله من الكبائر، لأنه من أكل أموال الناس بالباطل، بل هو من جنس السرقة والخيانة، ويدل على عدم الخوف من الله وقلة المروءة. ولهذا كان الجزاء عليه بالويل الذي هو شدة العذاب، أو هو الوادي في جهنم الذي لو سيرت فيه جبال الدنيا لذابت من حرارته. قال سبحانه: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين. إن لحظة التطفيف التي يظلم فيها المطفف نفسه ويظلم فيها إخوانه هي لحظة ينسى فيها أنه سيقف بين يدي الله تعالى، فيسأله عن جرأته على المال الحرام وسوء طويته وكدر نيته وعدم صدق معاملته مع من استأمنوه على أموالهم واستنصحوه في بضاعته، فماذا سيقول؟

0: يشكر للباري سبحانه إذا وقف بين يديه في يوم عظيم الأهوال؟ هل نسي هؤلاء تلك اللحظات الرهيبة بين يدي الخالق سبحانه؟ ماذا سيجدي لهم المال حينها؟ وماذا ستنفع الحيل في ساعتها؟ وأجمل بالمرء المؤمن أن يلقى الله تعالى بإكرام إخوانه ومكافأتهم والزيادة على ما يطلبونه، لنحقق الجسد الواحد الذي يؤلمه ما يؤلم بعضه ويبهجه ما يبهج بعضه. فاللهم اهدنا ويسر الهدى لنا.
1: قال الله تعالى:

0: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. رواه مسلم وغيره. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي الحذيفي من سورتي الشورى والزخرف.

له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم.

أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته

ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص

وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي

فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها

لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء

آذنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور.

وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون

قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم

معارج ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي الحذيفي من سورتي الشورى والزخرف.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن سؤال على الهاتف.
2: سؤال على الهاتف. على الهاتف.
3: مساك الله بالخير يا شيخ.
4: يا هلا ومسهلا.
1: برنامج يصل السائل بالعلماء الأفاضل. للمشاركة سجل سؤالك صوتيا أو أرسله نصيا على واتساب البرنامج 011-405-2999. سؤال على الهاتف يأتيكم كل 2 وأربعاء عند 24 دقائق عصرا. من برامجنا في إذاعة القرآن دروس من الحرمين. دروس من الحرمين. نواصل عرض أفضل الدروس المسجلة بأصوات أهل العلم من رحاب الحرمين الشريفين. دروس من الحرمين يأتيكم غدا عند 10 صباحا.
5: إذاعة القرآن الكريم
6: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.
7: الرعيل الأول. إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم برنامج الرعيل الأول.
8: الرعيل الأول.
9: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين.
7: الرعيل الأول.
10: برنامج يقلب صفحات من سير الصحابة وآل البيت رضي الله عنهم.
7: إعداد وتقديم عبد الله بن إبراهيم الحنيشل. إخراج صالح بن عبد الله الثنيان.
11: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الرعيل الأول، والذي نتحدث في كل حلقة عن سيرة أحد الصحابة أو الصحابيات رضوان الله عليهم. وحديثنا في هذه الحلقة عن الصحابي الجليل أبي ذر الغفاري. نسبه ونشأته. نشأ أبو ذر الغفاري في مضارب قبيلته غفار، أحد بطون بني بكر بن عبد مناة، على طريق القوافل بين اليمن والشام، واشتهرت بالسطو على القوافل. أما اسمه فهو جندب ابن جنادة ابن سفيان ابن عبيد ابن كنانة، أما أمه فهي رملة الغفارية. إسلامه. مستمعين الكرام، كان موحدا ولا يعبد الأصنام، وحين بلغته الأخبار بأن هناك من يدعو للتوحيد في مكة سارع إلى الإسلام، فكان من السابقين إلى الإسلام. أما قصة إسلامه، حين بلغه مبعث النبي عليه الصلاة والسلام قال لأخيه أنيس: اركب إلى هذا الوادي فاعلم لي علم هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي يأتيه الخبر من السماء، واسمع من قوله ثم أتني. فانطلق أنيس وسمع قوله، ثم رجع إلى أبي ذر فقال له: رأيته يأمر بمكارم الأخلاق ويقول كلاما ما هو بالشعر. فقال أبو ذر: ما شفيتني مما أردت. فتزود أبو ذر وقدم مكة والتمس خبر النبي عليه الصلاة والسلام وهو لا يعرفه، وكره أن يسأل عنه حتى أدركه بعض الليل فاضطجع، فرآه علي فعرف أنه غريب، فلما رآه تبعه واستضافه 3 أيام ثم سأله عن سبب قدومه. قال أبو ذر: إن أعطيتني عهدا وميثاقا أن ترشدني فعلت. ففعل علي فأخبره فقال: إنه حق وإنه رسول الله، حتى دخل على الرسول عليه الصلاة والسلام وسمع من قوله فأسلم لوقته. ثم أمره النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: ارجع إلى قومك فأخبرهم حتى يأتيك أمري. فقال أبو ذر: والذي نفسي بيده لأصرخن بها بين ظهرانيهم. فخرج حتى أتاهم فنادى بأعلى صوته: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فقام القوم إليه فضربوه حتى أضجعوه. وأتى العباس فأكب عليه وقال: ويلكم، ألستم تعلمون أنه من غفار وأنه من طريق تجارتكم إلى الشام؟ فأنقذه منهم. انطلق بعدها أبو ذر إلى قومه امتثالا لأمر النبي عليه الصلاة والسلام بدعوتهم إلى الإسلام، وقد لبى نصف قومه دعوته إلى الإسلام، وبقي النصف الآخر على دينه، حتى هاجر عليه الصلاة والسلام إلى يثرب فأسلموا، وتبعتهم قبيلة أسلم، ثم وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم، وفيهم أبو ذر الغفاري، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم فقال: غفار غفر الله لها، وأسلم سالمها الله. وكان قدوم أبي ذر على النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة بعد غزوتي بدر وأحد، ما إن هاجر أبو ذر حتى لازم النبي محمدا صلى الله عليه وسلم وشاركه في غزواته. حمل أبو ذر راية قبيلته غفار يوم حنين، ولما انطلق النفير إلى قتال الروم في غزوة تبوك تحسس المسلمون المتخلفون عن الغزوة وأخبروا النبي محمدا عليه الصلاة والسلام، فقالوا: يا رسول الله، تخلف فلان. قال: دعوه، إن يكن فيه خير فسيلحقكم، وإن يكن غير ذلك فقد أراحكم الله منه. حتى قيل: يا رسول الله، تخلف أبو ذر، وكان بعير أبي ذر قد أبطأ به، فقرر أن يأخذ متاعه فجعله على ظهره وخرج يتبع الجيش، ونظر ناظر فقال: إن هذا لرجل يمشي على الطريق. فقال رسول الله: كن أبا ذر. فلما تأمله القوم قالوا: هو والله أبو ذر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله أبا ذر، يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده. صفته وزهده. كان أبو ذر الغفاري رجلا ضخما جسيما، كث اللحية طويلا، أبيض الشعر واللحية نحيفا، وقد ترك من الذرية بنتا واحدة ضمها عثمان بن عفان إلى عياله بعد وفاة أبي ذر. وكان أبو ذر آية في الزهد وحب الفقراء، فكان عطاؤه من بيت المال 4000، فكان إذا أخذ عطاءه يدعو خادمه فيسأله شراء ما يكفيهم للسنة، ثم يفرق باقي المال على الفقراء. مستمعينا الكرام، كان أبو ذر حريصا على التعلم من النبي عليه الصلاة والسلام، فكان يكثر سؤاله حتى أصبح أبو ذر علما مقدما للفتوى على عهد أبي بكر وعمر وعثمان، بل كان يعد موازيا لابن مسعود في علمه، مما دعا الخليفة عمر بن الخطاب أن يفرض له فرضا كأهل بدر، على الرغم من أنه لم يشهدها. مكانة أبي ذر. مستمعين الكرام، أما عن مكانته فقد حظي أبو ذر بمكانة خاصة عند النبي عليه الصلاة والسلام، فيروي أبو الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبتدئ أبا ذر إذا حضر ويتفقده إذا غاب، كما أردفه النبي صلى الله عليه وسلم خلفه يوما على دابته، وقد سمع عبد الله بن عمرو بن العاص النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أقلت الغبراء ولا أضلت الخضراء من رجل أصدق لهجة من أبي ذر. ويروي أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: من سره أن ينظر إلى تواضع عيسى بن مريم فلينظر إلى أبي ذر. وقال عنه علي بن أبي طالب: لم يبق أحد لا يبالي في الله لومة لائم غير أبي ذر. ثم ضرب بيده على صدره وقال: ولا نفسي. وفاته. توفي أبو ذر الغفاري في ذي الحجة 32 للهجرة في الربذة، وكان أبو ذر لما حضرته الوفاة قد أوصى امرأته وغلامه فقال: إذا مت فاغسلاني وكفناني وضعاني على الطريق، فأول ركب يمرون بكم فقولا: هذا أبو ذر. فلما مات فعلى به ذلك، فإذا ركب من أهل الكوفة فيهم عبد الله بن مسعود، فسأل: ما هذا؟ قيل: جنازة أبي ذر. فبكى ابن مسعود. وتذكر قول النبي عليه الصلاة والسلام: يرحم الله أبا ذر يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده. فصلى عليه وألحده بنفسه. والربذة مدينة تاريخية أثرية تقع في شرق المدينة المنورة. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى الختام، واختزلنا سيرة ومسيرة صحابي جليل، مناقبه عديدة ومواقفه كثيرة، وحكاياته مع الرسول صلى الله عليه وسلم مؤثرة. نلتقيكم في الحلقة القادمة مع سيرة صحابي أو صحابية، وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
6: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج الرعيل الأول، إعداد وتقديم عبد الله بن إبراهيم الحنيشل، إخراج صالح بن عبد الله الثنيان.
0: تربى الصحابة رضي الله عنهم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، واستقوا منه أحسن الأخلاق وأكملها، وعلى رأس تلك الأخلاق كان العفو، فضربوا لمن بعدهم أروع الأمثلة فيه. ومن تلك الأمثلة ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما حين قال: قدم عيينة ابن حصن ابن حذيفة، فنزل على ابن أخيه الحر ابن قيس، وكان من النفر الذين يدنيهم عمر، وكان القراء أصحاب مجالس عمر ومشاورته كهولا كانوا أو شبانا. فقال عيينة لابن أخيه: يا ابن أخي، هل لك وجه عند هذا الأمير؟ فاستأذن لي عليه. قال: سأستأذن لك عليه. قال ابن عباس: فاستأذن الحر لعيينة فأذن له عمر. فلما دخل عليه قال: هي يا ابن الخطاب، فوالله ما تعطينا الجزلة ولا تحكم بيننا بالعدل. فغضب عمر حتى هم أن يوقع به. فقال له الحر: يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين. والله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه وكان وقافا عند كتاب الله. ويروى أيضا أن ابن مسعود رضي الله عنه جلس في السوق يبتاع طعاما، فابتاع ثم طلب الدراهم وكانت في عمامته، فوجدها قد حلت، فقال: لقد جلست وإنها لمعي. فجعلوا يدعون على من أخذها ويقولون: اللهم اقطع يد السارق الذي أخذها، اللهم افعل به كذا. فقال عبد الله: اللهم إن كان حمله على أخذها حاجة فبارك له فيها، وإن كان حملته جرأة على الذنب فاجعله آخر ذنوبه. مستمعين الكرام، لو بحثنا أكثر في سيرهم رضي الله عنهم لوجدنا العفو وسلامة الصدر حاضرة وجلية في حياتهم.

0: على آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله غيلان من سورة الصافات.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله غيلان من سورة الصافات.
1: لطائف قرآنية.
2: وأما بنعمة ربك فحدث،
3: أي يا محمد تحدث عن هذه النعمة التي أنعمت بها عليك. هذه الآية فيها لطائف، فيها أن الإنسان عليه أن يتحدث بفضائل الله عليه، ثانيا على الإنسان أن يختار أعلى الفضائل التي تفضل الله بها عليه، وهي نعمة الإسلام، نعمة القرآن، نعمة الإيمان، نعمة الرسالة التي أرسل فيها نبينا صلى الله عليه وسلم. ثالثا التحدث بنعمة الله هو يقرب الله إلى عباده، فالقلوب كلما ابتعدت عن الله وسمعت ثناء الإنسان على ربه تقربت من ربها. رابعا التحدث بنعمة الله يجعل المستمع يقدر هذه النعم، لأن الذي يتحدث بنعمة الله يلفت انتباه الغافلين إلى وجود نعم في بيوتكم وفي أنفسكم.
4: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
6: دخل الآن وقت أذان العصر حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان صلاة العصر، فإلى هناك.
7: الله أكبر الله أكبر

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمن دخل بيوتنا مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. ربنا اغفر لوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم إنا نعوذ بك من ضيق الدنيا وضيق المقام يوم القيامة. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يسمع ونفس لا تشبع. اللهم إنا نعوذ بك من هؤلاء الأربع. اللهم إنا نعوذ بك من شر ما عملنا ومن شر ما لم نعمل. اللهم إنا نعوذ بك من يوم السوء ومن ليلة السوء ومن ساعة السوء ومن صاحب السوء ومن جار السوء في دار المقامة. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم اجعلنا لك شاكرين، لك ذاكرين، لك راهبين، لك مطواعين، إليك مخبتين، أواهين، منيبين. ربنا تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة قلوبنا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وشمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ رعد الكردي من سورة القصص.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ رعد الكردي من سورة القصص.
1: فرصة جديدة لأجر يبقى، ساهم في مبنى الصدقة الجارية بمكة المكرمة ليكون منارة لتعليم القرآن وتصحيح التلاوة لضيوف الرحمن، وتجري حسناتك مدى الزمان. تصدق الآن بما تجود به عن نفسك أو عن والديك من خلال الاتصال أو عبر الواتساب على الرقم 0500-329-329. جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه بمكة المكرمة. نعلم القرآن ونكرم ضيف الرحمن.
2: ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آيات

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. الرابعة عشرة، إذاعة القرآن الكريم، نشرة الأخبار.
2: على قراءة عبد الرزاق بن عبد الله العليوي، يستهلها بسم الله الرحمن الرحيم بأبرز العناوين. المملكة ترحب بالوصول لاتفاق بين أمريكا وإيران لإنهاء العمليات العسكرية. سويسرا تستضيف مراسم التوقيع الرسمية على الاتفاق الأمريكي الإيراني الجمعة المقبلة. أنظار المسلمين تتجه لمهو الأفئدة لمتابعة مراسم تغيير كسوة الكعبة المشرفة. كان ذلكم موجز النشرة، وإليكم التفاصيل من إذاعة القرآن الكريم للمملكة العربية السعودية. أعرب وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان في اتصال هاتفي تلقاه من وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عن ترحيب المملكة العربية السعودية بتوصل إيران والولايات المتحدة الأمريكية لاتفاق بينهما لإنهاء العمليات العسكرية وبدء مفاوضات تفصيلية بهدف التوصل إلى اتفاق دائم وتطلع المملكة إلى تحقيق سلام يعزز أمن المنطقة والعالم. واستعرض سموه مع وزير الخارجية الإيراني مستجدات الأوضاع الإقليمية وأهمية مواصلة الجهود المشتركة لتحقيق استقرار دائم ومستدام في المنطقة. رحبت المملكة العربية السعودية بالوصول لاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء العمليات العسكرية وبدء مفاوضات تفصيلية خلال فترة 60 يوما بهدف التوصل إلى اتفاق دائم. وثمنت المملكة جهود الوساطة التي قامت بها باكستان وقطر وتجاوب أمريكا وإيران مع هذه الجهود التي أفضت إلى التوصل لهذا الاتفاق. وأكدت المملكة أهمية استعادة أمن وحرية الملاحة في مضيق هرمز على النحو الذي كانت عليه قبل اليوم 28 من فبراير، كما عبرت عن تطلعها إلى تحقيق السلام بما يعزز أمن المنطقة والعالم من خلال الوصول إلى اتفاق دائم يأخذ بالاعتبار المصالح الأمنية لدول المنطقة والالتزام بمبدأ احترام الشؤون الداخلية للدول. هذا وكان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أعلن التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران عقب محادثات مكثفة، مشيرا إلى أن الطرفين أعلنا الإنهاء الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، مشيرا إلى أن مراسم التوقيع الرسمية ستقام إن شاء الله يوم الجمعة المقبلة في سويسرا، معربا عن شكره وتقديره للجهود التي بذلتها المملكة وقطر وتركيا وإسهاماتهم الجليلة في هذا الصدد. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد قال إنه بموجب الاتفاق سيفتح مضيق هرمز دون رسوم مرور، وفي الوقت نفسه الرفع الفوري للحصار البحري الأمريكي. في كل عام تتجه أنظار المسلمين لمهو أفئدتهم لمتابعة مراسم تغيير كسوة الكعبة المشرفة الجديدة، وذلك في غرة شهر محرم في مشهد سنوي يجسد عناية المملكة بالحرمين الشريفين. وتتولى الكوادر الوطنية تنفيذ مراحل إنتاج الكسوة بدءا من صناعة الحرير الطبيعي وصياغته وصولا إلى أعمال التطريز والنسيج التي تنفذ بأحدث التقنيات. هذا وأوضح متحدث الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين الدكتور سعد الأسمري أن عدد العاملين على كسوة الكعبة المشرفة أكثر من 150 سعوديا، مشيرا إلى أن مدة التركيب لا تقل عن 360 دقيقة.
3: تدار العملية وفق منظومة تشغيلية متكاملة، حيث تشمل الأعمال فك الكسوة الحالية كما تعلمون وتركيب الكسوة الجديدة. يتخلل ذلك عدد من العمليات والمراحل كالنقل والتوزيع والرفع والإنزال والتثبيت، يشارك في تنفيذ هذه المهمة الجليلة لهذا العام أكثر من 150 فني ومختص من الكوادر السعودية المؤهلة في مجمع الملك عبد العزيز، يعملون وفق في الحقيقة أدوار تكاملية مرسومة بعناية. الحقيقة المدة الزمنية حددت وفق خطة معتمدة بما يضمن بإذن الله إنجاز كافة الأعمال الفنية في مدة زمنية لا تتجاوز بإذن الله 360 دقيقة.
2: قدم مشروع الاستجابة العاجلة لمكافحة الكوليرا في اليمن بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة خدماته الطبية لأكثر من 34 ألف فرد خلال شهر إبريل الماضي. الخدمات شملت إجراء فحوصات شاملة للكشف عن مرض الكوليرا في مطارات عدن وسيئون والريان ومنافذ الوديعة والحافية ورازح مع تسجيل 6 حالات اشتباه. المشروع يستهدف المناطق الأكثر تضررا من الوباء وخفض معدلات الإصابة والحد من انتشار الكوليرا عبر إجراءات وقائية تشمل فرقا طبية متخصصة لفحص المسافرين ومراقبتهم في المنافذ الجوية والبرية ودعم المرافق الصحية بالإمدادات الطبية الخاصة بعلاج الكوليرا. وزع مركز الملك سلمان للإغاثة 842 سلة غذائية للفئات الأكثر احتياجا في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، استفاد منها أكثر من 5000 فرد ضمن مشروع تسليم المساعدات العينية المقدمة من المركز. نظم التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب بمقره في الرياض اليوم محاضرة علمية بعنوان الإرهاب عبر التاريخ، استعرضت الجذور التاريخية لظاهرة الإرهاب عبر العصور والحضارات المختلفة. وناقشت المحاضرة المفاهيم الخاطئة التي تحاول ربط الإرهاب بالإسلام مستندة إلى شواهد تاريخية وأكاديمية تؤكد أن هذه الظاهرة سبقت ظهور الإسلام بقرون طويلة وأنها وجدت في مجتمعات وثقافات متعددة حول العالم. من إذاعة القرآن الكريم للمملكة العربية السعودية قدمت لحضراتكم نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم الاثنين، وفي ختمها تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. المملكة العربية السعودية ترحب بالوصول لاتفاق بين أمريكا وإيران لإنهاء العمليات العسكرية. سويسرا تستضيف مراسم التوقيع الرسمية على الاتفاق الأمريكي الإيراني الجمعة المقبلة. أنظار المسلمين تتجه لمهوى الأفئدة لمتابعة مراسم تغيير كسوة الكعبة المشرفة. نشرتنا انتهت مستمعينا الكرام، شكرا لكم على طيب المتابعة. كان معكم من صالة التحرير الزميلان محمد ابن عبد الكريم المالكي، وكذلك من التنفيذ على الهواء زميل خالد بن محمد المالكي، ومن التقديم محدثكم عبد الرزاق ابن عبد الله العليوي. دمتم بحفظ الله ورعايته، حفظ الله هذا الوطن العظيم، إنه سميع قريب مجيب الدعاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس العقيدة، حوارات عن أهم قضايا وموضوعات العقيدة الإسلامية. مجالس العقيدة مع الدكتور صالح سندي يأتيكم كل خميس عند 1 ظهرا من برامجنا في إذاعة القرآن. محاضرة الأسبوع.
5: علينا أن نبادر بالأعمال الصالحة.
6: ينتقي فريق البرنامج من الندوات والمحاضرات أكثرها فائدة ويقدمها للمستمعين بأسلوب إذاعي. محاضرة الأسبوع تأتيكم كل خميس عند 14:15 عصرا.
0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
4: آيات الرضا الإلهي.
7: آيات الرضا الإلهي.

0: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.
1: سؤال على الهاتف. وما

0: سؤال, سؤال على الهاتف. على الهاتف.
1: مساك الله بالخير يا شيخ.
2: يا هلا ومسهلا.
3: يا شيخ انا عندي ثلاث اسئله.
4: ناخذ اول اتصال معنا في هذه الحلقه من الاخ عبد الحميد.
0: سؤال, سؤال على الهاتف.
5: نسعد باستقبال رسائلكم المسجله صوتيا والنصيه على الواتساب رقم
6: 011-40-52-999.
0: سؤال على الهاتف, برنامج يصل السائل بمجموعة من العلماء الأفاضل.
7: سؤال, سؤال على الهاتف.
8: بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, أسعد الله أوقاتكم بكل خير, وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي سؤال على الهاتف. حيا هلا بكم في مستهل هذه الحلقة, يقولها فيحان بن محمد السبيعي في الإشراف العام, ومحدثكم عبد الله بن عبد الرحمن الزهراني في التقديم, والزميل محمد بن سعيد الشمري في الإعداد, وهذه تحية من مخرجنا الزميل عبد الرزاق الحمدان مخرج البرنامج. كما عودناكم نستقبل استفتاءاتكم عبر واتساب البرنامج 011-40-52-999, وعبر حساب الإذاعة في منصة إكس تجدون تغريدة فيها إعلان عن هذه الحلقة, اكتبوا أسئلتكم هناك, وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة من برنامج سؤال على الهاتف. باسمكم نرحب بضيف هذه الحلقة معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد المطلق, عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي. معالي الشيخ السلام عليكم وحياكم الله في برنامج سؤال على الهاتف.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته, وحياكم الله وحيا الله إخواني القائمين على هذا البرنامج, وإخواني المستمعين وأخوات المستمعات, والله تعالى أسأل أن يجعل لقاءنا مباركا, وأن يلهمنا فيه السداد, وأن يعيننا على ما يقربنا منه.
8: اللهم أمين. أهلا وسهلا بكم معالي الشيخ, وأهلا بالمستمعين والمستمعات. ونستهل الحلقة بهذا السؤال, يقول أجد مشقة في نطق حرف الضاد فأنطقها ضاء في قوله تعالى في سورة الفاتحة ولا الضالين, فهل يؤثر هذا على صحة صلاتي؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم, والحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أحبتي في الله, أحييكم وأدعو لكم, وأسأل الله تعالى أن يجعل لقاءنا مباركا وأن يعيننا فيه على خدمتكم. يا أخي, الفرق بين الضاد والضاء عسير على كثير من الناس, وتجد أنهم يتعبون في التفريق بينها, وحينئذ يدخل عليهم الشيطان من باب الوسوسة. ولذلك إذا كان الإنسان يعرف الفرق بين الضالين والضالين, بأن الضالين هم أهل الضلال والضالين هم الواقفين في أماكنهم, من ظل فلان في بيت فأنا بقي في بيت, فلا بأس بذلك إن شاء الله. والذي يجيد نطق لغة الضاد يجيد نطق الضاد, وهو أكمل من الذي لا يجيده, ولكننا لا نقول بأن صلاته تبطل مثل ما يرى بعض المتشددين في ذلك.
8: نعم, أحسن الله إليكم. معنا الآن فاطمة.
9: نعم, السلام عليكم.
8: السلام ورحمة الله. تفضل الشيخ, اسمعي.
9: نعم, أمي مريضة, فمن قبل ما تكون مريضة هي كانت عندها أيام ما قضتها يعني في رمضان, وداهمها المرض فقدت الذاكرة, والحين نريد نصوم عنها, فما أدري ماذا نفعل ولا نعرف كم أيامها يعني, فماذا نعمل؟
2: ما دامت أنها استمر بها المرض حتى أفقدها ليس عليها شيء يا أخت, لأنها مريضة, والمريض إنما يطلب الله تعالى منه أن يؤديها يقضيها في أيام أخر, فمن كان منكم مريضا أو على سفر عدة من أيام أخر. ولا نعرف هل أنا لا أقول أسألك, هل الوالدة عندما كانت مريضة قبل أن يداهمها الخرب هل كان يرجى برؤها أو لا يرجى برؤها؟
9: كان يرجى برؤها.
2: ما إذا لا يجب عليها شيء؟ إذا كان يرجى برؤها لا يجب عليها شيء. أما إذا كانت والدتك في حكم من لا يرجى برؤه وزاد عليها المرض واستمر حتى إنها يعني فقدت ذاكرتها. فمثل ما قلنا إذا استمر عليها وكانت يرجى شفاؤها فإنها حينئذ تطعمون عنها وهو أولى من القضاء، أطعموا عنها ليوفي الله ما وجب عليها وليستفيد الفقراء من الصدقة.
8: نعم أحسن الله إليكم معالي الشيخ. أيضا من أسئلة المستمعين هذه السائلة تقول أخوها يقاطعها بسبب زوجته فتسأل هل يجوز لها أن توصي إذا توفيت ألا يصلي عليها ولا يحضر عزاءها ونحو ذلك؟
2: هذه الوصية هي القطيعة بنفسها، ثم هل تملك، يعني أنا أستغرب، هل تملك بأن تخرجه من المسجد لا يصلي عليها؟ هل تملك؟ نفرض أنها صلي عليه في الحرم أو في مسجد الراجح أو في غيره، هل هناك أحد ينفذ وصيتها يجلس عند باب المسجد ويقول لا تدخل؟ هذا من الاستمرار والإصرار على المعصية يا إخواني، نسأل الله العافية والسلامة. ولهذا ربما يحضر أخوها ويدعو لها ويستجيب الله دعاء. يا أحبابي نعوذ بالله من قطيعة في الدنيا تستمر إلى قطيعة في الآخرة، يعني هم الآن متقاطعون ومع هذا يوصي يقول لو مت خلوا القطيعة تستمر، لا يصلي علي ولا يقبل التعزية فيني ولا يحضر معكم مجلس العزاء. يا أحبابي بارك الله فيكم، هذا يعني يوصي بانقطاع الصلح بينه وبين قرابته، نسأل الله العافية والسلامة. بعض الناس يا إخواني يظن أنه يعني يعمل عملا صالحا، والله هذا ليس عمل صالح، هذا استمرار للقطيعة التي قال الله فيها فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. واستمرار لقول الله تعالى والذين يقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. يا أحبابي الصلح خير، ور الله وقال للرحم أنت الرحم وأنا الرحمن، من وصلك وصلته ومن قطعك قطعته. نعوذ بالله من قطيعة في الدنيا وتستمر إلى قطيعة في الآخرة لا تدخلها التوبة حتى عند الموت.
8: نعم أحسن الله إليكم. معنا الآن عبير من الرياض، تفضلي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: يا شيخ أنا من سكان الرياض وبروح المدينة يوم واحد ثم بروح مكة المكرمة بإذن الله، من وين أحرم؟
2: من المدينة يا بنتي، تحرمين من المدينة. والآن المدينة ترى ليس معنى الإحرام من المدينة أن المرأة أو الرجل يذهبون إلى ميقات المدينة ويغتسلون منه يا إخواني أنت الحمد لكم عندكم فنادق بجوار مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، خلصوا أشغالكم فيها. الغسل والتهيؤ للإحرام بأخذ الشعور الزايدة وغيرها، ثم البسوا ملابس الإحرام هذا الرجل، أما المرأة كل الملابس لها ملابس إحرام، وامشوا. وإذا قاربتم قاربتم الميقات إن كنتم صليتم ركعتي الإحرام في المدينة أما في المسجد النبوي أو في السكن فأنتم تلبون وأنتم على الطريق، وإن كنتم تريدون أن تجعلوا ركعتي الإحرام في الميقات فانزلوا وصلوا الركعتين ولبوا واستقلوا السيارة إلى إلى مكة، أو كان ذلك في محطة القطار أو في النقل الجماعي، كل هذه تكون محلا للتهيؤ. نعم
8: نعم جزاكم الله خيرا. من أسئلة المستمعين يقول: عند انتهائي الفريضة أسبح وأكبر وأحمد الله سبحانه وتعالى 33، ولكن كثيرا ما نسه فنزيد خشية النقص، فهل في ذلك حرج؟
2: لا لا حرج في ذلك. أرأيت يا أخي لو أن واجب عليك زكاة 1000 ريال فأخرجت 1050، هل تذم على ذلك ولا تمدح؟ أرأيت لو أنك أردت أن تتصدق 1000 ريال صدقة، ثم بدالك أن تزيد عليها 1000 آخر فتصدقت 2000، هل تذم؟
8: تمدح.
2: تمدح.
8: نعم. نعم جزاكم الله خيرا. معنا خالد من الرياض، تفضل.
10: السلام عليكم. مساء الخير.
2: السلام ورحمة الله وبركاته.
10: شيخ أنا عندي سؤال، الله يعافيك عن الحج. أنا إن شاء الله بحج السنة واخترت حملة، بس إنهم كلموني قالوا يا طويل العمر أن المخيم عندنا في مزدلفة مو في منى.
2: لا بأس بذلك، لأن الآن مع كثرة الحديث مزدلفة تأخذ حكم منى، لأن منى يمتلئ فيزحف المتأخرون ويسكنون في مزدلفة، وهي تابعة لمنى بسبب شدة الزحام. حتى ولو سجلت في الحملة مبكرا لا يضرك ذلك إن شاء الله.
8: جزاكم الله خيرا. أبو محمد يقول: زوجتي توفيت وتركت لي ابني محمد عمره 5 سنوات، وتركت ورث لمحمد ابنها ذهب موجود بحوزتي أنا والده، والآن مر عليه أكثر من 10 سنوات، يسأل عن زكاة هذا الذهب، هل تدفع لكل 10 سنوات؟
2: لا، إذا أردتم أن تزكوه ادفعوه ابتداء من هذه السنة، لأن الخلاف مشهور وكبير جدا في زكاة الحلي. الجمهور يرون أنه ليس فيه زكاة، ولكن الحنفية والشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن عثيمين يرون أن فيه الزكاة. شيخ الإسلام من تيمية يرى أنه إذا يعني المرأة أعارته تسقط الزكاة، وإذا لم يكن هناك إعارة فإنه تجب الزكاة.
8: نعم أحسن الله إليكم. معنا علي، تفضل يا علي.
11: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
11: جزاك الله بخير الشيخ عبد الله.
2: مرحبا ومسهلا
11: الشيخ عبد الله. عندي 4 أسئلة إن سمحتم يا شيخ.
2: بسم الله.
11: السؤال الأول يا شيخ، بعض الذين يذهبون للحج لخدمة الحجاج من رجال الأمن وغيرهم يضحون عند أهلهم، فيسأل هل يمسك الضحية؟ لأنه وكل ودي يضحي عنه، فهل يمسك هو أم يجعل وده يمسك عن أظافره وشعره؟ هذا السؤال الأول.
2: هو المضحي، فإذا أراد هذه السنة فليمسك هو. أما بارك الله فيك الإمساك هل هو واجب أو مستحب؟ نعم. الجمهور على أنه مستحب.
11: نعم. طيب السؤال الثاني يا شيخ، فيه رجل مقيم في المملكة وجاي ببوه للحج بطريقة نظامية بتصريح بنظام، فالأب جاي حاج متمتع ويأخذه الآن في أشهر الحج لقضاء ليأخذ عمرة التمتع، ثم بيرجعه لبيته، البيت الولد بينه وبين مكة مسافة سفر، فهل ينقطع عنه التمتع؟ لأن خصوصا أن البيت الابن، والله الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث أنت ومالك لأبيك، هل يعتبر رجع إلى بيته الأب فينقطع عنه التمتع يا شيخ؟
2: إن كان جاء مسافر من بلده من أجل الحج وهو ما ينقطع تمتعه، لو حتى ذهب إلى بيت ابنه ليس هو بيته، وهو قد جاء من خارج المملكة للحج فلا ينقطع تمتعه.
11: سؤال ثالث شيخ، أنا بحج السنة هذه متمتع، طيب، وأنا كل سنة أضحي وعندي هدي، فإذا ذبحت الهدي يوم النحر هل أمسك مرة ثانية يا شيخ من أجل الأضحية؟ لأني يوم 13 بكون عند أهلي.
2: يا حبيبنا اللي عليه هدي ما يمسك، فهمت الإمساك من أجل الأضاحي، ولهذا احتجت عائشة بأنه لا إمساك في الأضاحي بالهدي، قالت كنت أفتل قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيرسلها إلى مكة ولا يحرم شيء عليه مما أحله الله له، فلهذا يا أحبابي الهدي ليس فيه إمساك، الإمساك المشروع في الأضحية.
11: نعم. طيب السؤال الرابع والأخير يا شيخ، بعض الناس يدخل صلاة المسجد متأخر في الصلاة السرية الظهر والعصر، ويجي يكبر ويقرأ الفاتحة، أول ما يقرأ الفاتحة يركع الإمام، فإن هو قرأ الفاتحة بسرعة ما خشع فيها، وإن قرأ بتمعن راحت عليه ركعة الركوع، فهل يقطع الفاتحة يا شيخ أو يركع أو شيء الحكم هذا الشيء؟
2: يقرأ ما أمكنه ثم إذا ركع الإمام يركع معه، لأن الصحيح يا أخي أنه لا يجب على المأموم قراءة الفاتحة إذا لم يمكنه ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. ولو أن هذا الرجل جاء في الصلاة الجهرية والإمام متهيئ للركوع فركع وركع هذا الرجل منه معه ولم يمكنه القراءة، هاي الشيخ علي صلاة الصحيحة ولا لا؟ أدرك الركوع،
11: أدرك الركوع، نعم أدرك الركعة يا شيخ
2: وهي جهرية.
11: نعم جهرية، السرية يا شيخ ما فيها شيء يعني.
2: السرية يا أخي يقرأ ما قدر عليه وما ركع الإمام فإنه يكون كما لو كانت الصلاة جهرية، يعني خلاص يمشي مع الإمام.
11: الله يجزاك خير يا شيخ، جزاك الله خير. شكرا
8: لكم. من أحسن الله إليكم علي الشيخ. أيضا من أسئلة المستمعين تقول هذه السائلة، والدتي توفيت رحمها الله، وقبل وفاتها وضعت عندي مبلغ من المال، تقول إذا عرفتي محتاج أرملة أو أيتام تصدقي منه، وتقول الباقي يكون لزواج أخوك لمساعدته. فلما توفيت قال أخي ألا أتصرف في المال لأنه ورث، وأبلغ أخوان

0: سؤالها تقول: إخواني وأخواتي أبلغناهم أن لوالدتي مبلغ من المال وأنها ستقسمه بين أبنائها، تقول فأجمعوا على أن تتصدق به، فهل هذا الفعل صحيح أم أترك من المال لزواج أخي كأنها وصية من والدتها؟ يعني
1: ما داموا قالوا إنه تتصدق به فهو صدق على أخيه هذا الذي يريد أن يتزوج، لأنهم قالوا تصدقي به عن أمنا، وأمهم قد أخرجته لإتمام زواج أخيهم، فحينئذ تعطي أخاها وتتصدق.
0: نعم، جزاكم الله خيرا. معنا مراد من الشرقية، تفضل يا مراد.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: السلام
1: ورحمة الله وبركاته.
2: كيف حالك يا شيخ؟
1: الله يحفظك يا أخي وفقك.
2: شيخ، أبغى تسديك تكفير الحلف. أنا شاب عمري 19 سنة وجدا أعاني بالصيام، أنا دائما أصوم مثلا اثنين وخميس أو زي السبعة من شعبان، لكن مرة أعاني أن أهلي يمنعوني من الصيام ويهاوشوني، وكل مرة يعني عندي طريقة يعني أفطر فيها، فمرات يحلفوني يخلوني أحلف، مثلا يقولوا لي قول والله مثلا ما صايم وأنا أحلف، فهل يجب علي التكفير مع أني أنا ما أقدر أصوم أيام زيادة لأن يعني وضعي ما يسمح، وفي نفس الوقت ما عندي مال أنفقه مثلا أطعم مساكين أو شيء زي كذا.
1: لماذا يمنعك أهلك الذين يحبون لك الخير من الصيام؟
2: بس كذا، أنا ما عندي ولا مشكلة صحية ولا في شيء.
1: أنا أخشى أنهم يخافون عليه من مضار الصيام، هل هذا صحيح؟
2: يقولون
1: أي والله يا أخي، إذا كان الوالد والوالدة عقلاء وعندهم محبة للطاعة، تعرف أنهم يحبون الطاعات، فأنا أدعوك أنك تطيعهم، لأن هم يخافون عليك، هم يخافون عليك. أما إذا كان يعني عن أنهم أنفسهم مقصرون ويعجبهم مثلا أن تقصر أنت، ما يريدون إخوانك يحسون فيك أن فلان يصوم وفلان يصوم، فأنا أشوف أنك تستمر على ما كنت عليه من طلب الأعذار والبحث عنها وتصوم، والعبادات كلها خير. نعم،
0: أحسن الله إليكم. معالي الشيخ، أيضا من أسئلة المستمعين عبد العزيز من بريدة يقول: علي قضاء من رمضان، فهل لو صمت يوم عرفة بإذن الله يجزئ هذا عن القضاء وتحصل أجر وأحصل أجر صيام عرفة أيضا؟
1: أما أنه يجوز لك أن تقضي في عرفة يجوز، لكن يعني هل تتصور أن الذي يصوم القضاء قبل عرفة ثم يصوم يوم عرفة من أجل ما رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم في صيام عرفة، هل تظن أن أجرك واحد؟ لا، ليس الأجر واحد يا أخي. أنت إذا صمت القضاء في وقته ثم صمت هذه الأيام المشهودة التي يحب الله ورسوله صيامها، فأنت أفضل.
0: نعم، أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد المطلق، عضو هيئة كبار العلماء، المستشار في الديوان الملكي، وضيف هذه الحلقة من برنامج سؤال على الهاتف، جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم.
1: وأنتم أخي جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، والله تعالى أسأل أن يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويصلح أحوالنا، اللهم آمنا في أوطاننا واحفظ وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعلهم هداة مهتدين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكر الله لكم معالي الشيخ، الشكر موصول لكم أيها الأخوة والأخوات لحسن الاستماع والمتابعة. نلقاكم بمشيئة الله تعالى في حلقة أخرى. بمشيئة الله تعالى. شكرا لكم، وتقبلوا في الختام عند التحايا من الزملاء فريق البرنامج في الإشراف العام في حان السبيل.

0: في استقبال الاتصالات عبد الرحمن الحوطي، في الإعداد محمد الشملي، وفي تقديم الحلقة محدثكم عبد الله بن عبد الرحمن الزهراني، وفي الإخراج الزميل عبد الرزاق الحمدان. نلقاكم على خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: سؤال على الهاتف.
2: نسعد باستقبال رسائلكم المسجلة صوتيا والنصية على الواتساب رقم
3: 011-40-52-999.
1: سؤال على الهاتف.
3: وختاما تقبلوا تحيات فريق العمل،
1: وإلى أن نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله تعالى، نستودعكم الله،
3: والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد خليل القارئ من سورة هود.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد خليل القارئ من سورة هود.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس الإقراء،
2: برنامج يعرض فيه أصحاب الفضيلة المختصون علوم الإقراء المتعلقة بالقرآن الكريم، العد والرسم.
1: مجالس الإقراء يأتيكم غدا عند الواحدة مساء من برامجنا في إذاعة القرآن، شرح عمدة الأحكام.
2: شرح عمدة الأحكام برنامج يتناول بالشرح والإيضاح كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام عليه الصلاة والسلام.
1: شرح عمدة الأحكام مع الدكتور فهد الماجد يأتيكم الأربعاء عند 10 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن، مجالس السيرة. مجالس السيرة، لقاءات معرفية تتوشح بروائع السيرة النبوية، وقصص وأحداث ومحطات نستلهم من عبقها الدروس والهدايات. مجالس السيرة مع سلطان الربيع يأتيكم كل أربعاء عند 1 ظهرا.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى

0: في مكة حيث يكتب لك أجر تعليم القرآن مضاعفا مدى الزمان، ندعوكم للمساهمة في مبنى الصدقة الجارية عبر التحويل على الحساب البنكي في مصرف الراجحي، وذلك باتباع الخطوات التالية: اختر التحويل، ثم التحويل إلى جمعية خيرية، ثم اختر جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم بمكة المكرمة، ثم قم باختيار حساب الصدقات الجارية وأدخل مبلغ التبرع بما تجود به نفسك. اتصل الآن أو راسلنا عبر الواتساب على الرقم 0500-329-329. جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه بمكة المكرمة. نعلم القرآن ونكرم ضيف الرحمن.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ ماجد مصطفى من سورة التوبة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ ماجد مصطفى من سورة التوبة.
1: صلة الرحم من أعظم القيم التي دعا إليها ديننا الحنيف، إنها أساس يقوم عليه المجتمع المسلم، كفيل بالحفاظ على الروابط الأسرية وتقويتها عبر التواصل وتفقد الأحوال وتلمس الاحتياجات التي قد يحتاجها الأقارب حتى في حال تقصيرهم أو إدبارهم عنا. أولى الإسلام صلة الرحيم مكانة عظيمة، قال تعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وفي الحديث الشريف قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، رواه البخاري ومسلم. صلة الرحم ليست فقط واجبا دينيا فيه طاعة لله ولرسوله فحسب، رغم أن هذا كاف، بل هي وسيلة لتعزيز المحبة والتراحم بين أفراد الأسرة والمجتمع. المسلم الذي يصل الرحم يحسن إلى مجتمعه ووطنه، ويحسن إلى نفسه هو، إذ يبارك له في عمره ورزقه. يزداد الواصل لرحمه أجرا حين يظل محافظا على صلته حتى في حال إعراضهم عنه أو عدم إحسانهم إليه. قال صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. إنها دعوة نبوية للتسامح والتجاوز عن الأخطاء والإصرار على فعل الخير دون انتظار المقابل. صلة الرحم تسهم في تقوية الروابط الأسرية، فيجد أبناء الأسرة بيئة داعمة يجدون فيها العون والمساندة عند الحاجة، ويتعلمون منها قيم التعاون والتكافل، فيستقر المجتمع ويتماسك.
0: وقت المغرب، صلاة ركعتين قبل المغرب.

0: لحديث عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا قبل صلاة المغرب، قال في الثالثة: لمن شاء، كراهية أن يتخذها الناس سنة. رواه البخاري. وأيضا يسن صلاة ركعتين بين كل أذان وإقامة، وسواء كانت هاتان الركعتان راتبة كالفجر والظهر فإنه يكفي بصلاته الراتبة عن هاتين الركعتين، أو كأن يكون جالسا في المسجد ثم أذن المؤذن لصلاة العصر أو العشاء، فإن من السنة أن يقوم ويصلي ركعتين. ويدل عليه حديث عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة، قالها ثلاثة، قال في الثالثة: لمن شاء. رواه البخاري ومسلم. ولا شك أن الركعتين قبل المغرب أو بين كل أذانين ليست مؤكدة كتأكيد السنن الرواتب، وإنما تترك أحيانا، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الثالثة: لمن شاء، كراهية أن يتخذها الناس سنة. يكره النوم قبل العشاء، لحديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وكان يستحب أن يؤخر العشاء قال: وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها. رواه البخاري ومسلم. والعلة من كراهة النوم وقت المغرب أي قبل العشاء لأن في نومه سبب في تفويت صلاة العشاء.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز التركي من سورة الأنفال.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز التركي من سورة الأنفال.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن ناشئ في رحاب القرآن، برنامج يستضيف في كل حلقة أحد الأشبال الحافظين للقرآن وإبراز قدوات صالحة للمجتمع. ناشئ في رحاب القرآن يأتيكم غدا عند السادسة صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن نور على الدرب.
2: نور على الدرب،
1: نور يضيء لنا الطريق مع نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء. نور على الدرب يأتيكم اليوم عند التاسعة مساء من برامجنا في إذاعة القرآن. اللهم بك أصبحنا،
3: تنفس الصباح بيوم جديد.
4: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
3: اللهم بك أصبحنا،
1: رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند السابعة والنصف صباحا.
5: إذاعة القرآن الكريم
6: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ يحيى الأركاني من سورة مريم.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

قد بلغت من الكبر عتيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا.

ولدا لقد جئتم شيئا ندا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ يحيى الأركاني من سورة مريم.
1: أخطاؤنا في العبادات.
2: من الأخطاء المنتشرة في أداء الصلاة عدم السجود على جميع الأعضاء السبعة، وهي اليدان والركبتان وأطراف القدمين والجبهة مع الأنف. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار بيده على أنفه، واليدين والركبتين وأطراف القدمين. متفق عليه. فهذه المذكورات في الحديث لا بد أن يباشر المصلي بها كلها الأرض. وبعض المصلين عند السجود يرفع القدمين أو إحداهما عن الأرض، وبعضهم يسجد على الجبهة دون الأنف، فلا يكون ساجدا على جميع الأعضاء السبعة. قال الشيخ ابن باز: السجود على هذه الأعضاء ركن لا بد منه، فلا يجوز التساهل في ذلك. انتهى. ومن الأخطاء عدم تسوية الظهر حال الركوع، فبعض المصلين لا يحني ظهره إلا أدنى انحناء، والمشروع للراكع أن يسوي ظهره وعنقه فيمدهما حتى يكونا في مستوى واحد من الاستقامة. قال الشيخ ابن باز: في من لا يحني ظهره في الركوع قد خالف السنة، والراكع يحني ظهره حنيا كاملا حتى يستوي مع رأسه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. انتهى. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع مد ظهره وجعل رأسه في مستوى ظهره، فلا ينزل رأسه عن مستوى ظهره ولا يرفع رأسه أيضا، بل قد كان ظهره صلى الله عليه وسلم مستقيما ورأسه في المستوى الذي عليه ظهره. ومن الأخطاء المنتشرة تشمير الكمين بكفهما أو ثنيهما أو ثني أسفل البنطال أثناء الصلاة، فإن بعض المصلين إذا توضأ ورفع كميه ليغسل ذراعيه أبقى الكمين مرفوعين ودخل الصلاة، وكذلك يبقي أسفل البنطال مرفوعا ويدخل الصلاة، وكل هذا مما نهى عنه صلى الله عليه وسلم، فقال: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ولا أكف شعرا ولا ثوبا. فالمصلي مأمور بترك ثيابه على حالها دون ثني لها أو كف، وكذلك الرجل الذي له شعر مأمور بعدم كف شعره أثناء الصلاة أيضا.
1: مجموعة مميزة من التلاوات والمصاحف والبرامج تأتيكم يوميا عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. تابعونا على الموجات القصيرة والطويلة داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، كما يمكنكم الاستماع إلى قرائكم المفضلين وتسجيلات التلاوات وحلقات وفقرات أهم البرامج في قناة إذاعة القرآن الكريم على اليوتيوب، والاطلاع على هيكل المواد التي تبثها إذاعة القرآن، حيث نعلن عنها كل يوم عبر حساب الإذاعة على منصة إكس. وفي نفس الصفحة يمكنكم زيارة رابط البث المباشر وأرشيف البرامج. حياكم الرحمن مستمعي إذاعة القرآن.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله خياط رحمه الله من سورة الزمر.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص

الله زلفى. إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء. سبحانه، هو الله الواحد القهار. خلق السماوات والأرض بالحق، يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى، ألا هو العزيز الغفار. خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث، ذلكم الله ربكم له الملك،

ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم

دعا ربه منيبا إليه ثم إذا حوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين لهم من فوقهم ظلل من النار ومن

الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم.

فيه كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهدي الله فما له من مضل أليس الله

أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم

الناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى

أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا حولنا

أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون

0: أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله خياط رحمه الله من سورة الزمر.
2: قرآنا عجباً.

0: آياته ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب.
1: سلفنا الكرام رضي الله عنهم الصحابة لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل، 10 آيات فتعلموا القرآن لفظا والعلم والعمل جميعا، ولهذا كان الواحد منهم إذا قرأ الفقرة وآل عمران جد فيهم أي صار عظيما محترما، لأنه لا يقرؤون كما نقرأ نحن مجرد الفاظ نمرها على اللسان بعد ولا تصل إلى القلب أحيانا، ولكنهم يقرؤون بتدبر وتذكر واتعاظ، وهذا هو الذي نزع البركة من علمنا أننا لا نعمل به ولا نتذكر.
2: دخل الآن وقت صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار المساء.
2: أذكار المساء.
3: كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمسى أن يقول: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا، وبك أصبحنا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك المصير. اللهم إنا أمسينا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها، ونعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. أمسينا على فطرة الإسلام، وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما، وما كان من المشركين. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار المساء.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد أيوب رحمه الله من سورة فصلت.

0: مجيد.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد أيوب رحمه الله من سورة فصلت.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: دخل الآن وقت أذان المغرب حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة المغرب، فإلى هناك.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة المغرب من رحاب المسجد الحرام.
1: اللهم فالق الإصباح وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، اقض عني الدين وأغنني من الفقر، وأمتعني بسمعي وبصري وقوتي في سبيلك. اللهم إني أحمدك على ما هديت، وأشكرك على جزيل ما أسديت، وأستعينك على رعاية ما أسبغت من النعم، وأستهديك الشكر على ما كفيت من النقم، وأعوذ بك من عثرات اللسان وغفلات الجنان، كما أعوذ بك من غدرات الزمان ويفتات الحدثان، وأسألك اللطف فيما قضيت والمعونة على ما أمضيت، وأستغفرك من قول يعقبه الندم أو فعل تزل به القدم، فأنت الثقة لمن توكل عليك، والعصمة لمن فوض أمره إليك. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول، فاكتبنا مع الشاهدين. ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة، إنك سميع الدعاء. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والأرض، والله على كل شيء.

اعتدلوا، أقيموا صفوفكم وسدوا الخلل. الله أكبر.

0: أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: تستمعون الآن إلى إعادة لخطبتي الجمعة من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة، والتي ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور حسين بن عبد العزيز آل الشيخ.
4: الحمد لله مدبر الشهور والأعوام، ومصرف الليالي والأيام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ذو الجلال والإكرام، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمةً للأنام. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه الكرام. أما بعد، فيا عباد الله، وصية الله للأولين والآخرين ملازمة التقوى وطاعة المولى. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. عباد الله، ونحن في مشارف عام هجري من هجرة النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم، فإن المتحتم على كل مسلم أن يكون على تذكر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون حياته طيبة وآخرته سعيدة حميدة، فباتخاذها منهجا يحصل الفلاح، وبالسير وفقها ينال المسلم الصلاح. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ومن أعظم جوانب سيرته العطرة الطيبة الطاهرة

تذكرون فلن تصل أمة الإسلام للمآلات الناجئة لحل مشاكلها والخروج من أزماتها وجراحاتها المؤلمة إلا بقراءة واعية لوحي ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم بفهم صحيح وتحليل دقيق عميق وتحر لما ثبت في سيرته صلى الله عليه وسلم. إن حادثة الهجرة الشريفة تحمل دروسا عظيمة وعبرا منيرة يكمن فيها جلب المصالح وتكثيرها ودفع المفاسد وتقليلها في شؤون الدين والدنيا معا. وهذه الدروس لا يمكن استقصاؤها في مثل هذا الموضع، وإنما نقف وقفتين عند هذه الحادثة العظيمة والنعمة الجليلة على البشرية جمعاء. الموقف الأول أن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في كل لحظاتها لها مقاصد أصلية ومقاصد تبعية فرعية، وإن غايتها الكبرى وأهدافها العظمى هو تحقيق توحيد الله جل وعلا في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. فرسول الله صلى الله عليه وسلم ما خلت فترة من فترات سيرته ومنها هجرته من إعلان التوحيد وشواهده ومحاربة الشرك وظواهره، ومن صرف عن هذا الهدف وهو سالك طريق الهجرة والعدو مشتد في طلبه ولا قطع الحديث عنه وأمره ظاهر وعزيز في المدينة بين أنصاره وأعوانه، ولا أغلق باب الخوض فيه بعد فتح مكة وهو منتصر. ولهذا يجب أن يكون التوحيد والاهتمام به أولاً وآخراً في كل عصر وفي كل مصر. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فيا عباد الله، أفردوا الله سبحانه بالتعظيم التام والإجلال الكامل، وتباعدوا عن كل ما ينافي إفراد الله بالتأله والخضوع والتذلل والاستسلام لله وحده. تجنبوا كل خاطرة تقدح في عبودية العبد لربه، واقطعوا العلائق التعبدية عن جميع الخلائق. تمسكوا بالاتصال التام بالخالق العظيم وحده الذي بيده الضر والنفع. قال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. متفق عليه. يجب أن يكون التوحيد هو هدف المسلم في حياته كلها، توحيد تنقى به الضمائر والقلوب والألسن من الدعاء لغير الله جل وعلا، وتصفى به الشعائر من أن تصرف لغير الله، وتخلص به الأحكام والشرائع من أن تتلقى من غير شرع الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتخلص من الطرق العقلية والمصطلحات المنطقية بفهم صحيح كما فهمها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وسلف هذه الأمة رحمة الله على الجميع.
الموقف الثاني

0: الثاني أن سيرته صلى الله عليه وسلم سيرة نبوية عظيمة، بحسب متابعتها تكون الهداية، ويحصل الأمن والصلاح والنجاة. فقد علق ربنا جل وعلا سعادة الدارين بمتابعة سنته صلى الله عليه وسلم، وجعل الشقاوة والخوف والضلال والخذلان في الدارين في مخالفة هديه صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وإنما تعانيه الأمة اليوم من الاختلاف والتخبط في دينها، ومن الفتن المتعددة من التفرق والتعصب والتحزب الذميم، كل ذلك بسبب مخالفة طريق السنة الصحيحة التي كان عليها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كان عليه التابعون لهم بإحسان. بسبب وذلك هذه الفتن بسبب اتباع الأهواء والبدع وسلوك الرأي المذموم والمناهج وانتهاج المناهج والمسالك الكلامية والطرق العقلية والأذواق الاستحسانية. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فيا أمة الإسلام، يا أمة الإسلام ويا علماء الأمة، إلزموا السنة تهتدوا وتجتمعوا وتتحدوا. يا أمة الإسلام ويا علماء الأمة، إلزموا السنة المحمدية تهتدوا وتجتمعوا وتتحدوا. كونوا على السنة سالكين وعنها منافحين. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. قال صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش فسيرى اختلافا كثيرا. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه. بارك الله لنا فيما سمعنا وزادنا هدى وتوفيقا. الحمد لله وحده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه. أما بعد، فاتقوا الله تفلحوا وتغنموا. من دروس الهجرة أن من اتقى الله وحقق طاعته كان الله معه بالنصر والتأييد والحفظ والحماية والتوفيق والسداد. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. عباد الله، إن بعض من كتب في حادثة الهجرة أورد قصصاً كثيرة وهي ضعيفة السند غير ثابتة، ولهذا فلا ينبغي أن يعمى على العامة بذلك. فعلينا بكتاب فعلينا بكتب السنة المعتبرة، وعلينا التثبت قبل نشر أي حدث من أحداث الهجرة العظيمة والسيرة المباركة. وهذا التبين يسير وسهل خاصة في مثل هذا الزمان الذي أتيح فيه الوصول إلى كلام أهل العلم المعتبرين فيما يروى ويذكر، والله ولي المتقين. من أعظم الأعمال ملازمة الصلاة والسلام على النبي الكريم، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن الصحابة والآل أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم احفظ المسلمين في كل مكان، اللهم فرج كرباتهم ويسر لهم أمورهم، اللهم اخذل أعداءهم، اللهم وفق ولي أمرنا ونائبه لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. اللهم كن لهما عونا وناصرا. اللهم وفق جميع ولاة أمور المسلمين لما فيه صلاح رعاياهم. اللهم بارك لنا فيما سمعنا واجعلنا من عبادك المتقين الصالحين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
1: استمعتم إلى إعادة لخطبتي الجمعة من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة، والتي ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور حسين بن عبد العزيز آل الشيخ.
2: هدى للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: الإخلاص في القرآن الكريم.
1: من مجالات الإخلاص الإخلاص في الإطعام، من العبادات الجليلة التي نص عليها القرآن ورغب فيها ورتب عليها الأجر العظيم والثواب الجزيل إطعام الطعام، وهو فرع من الإنفاق، ولكن جاء التأكيد عليه لأهميته وأثره الكبير وعظيم نفعه، ولا يكون مقبولا عند الله تعالى إلا إذا كان فيه الإخلاص. ومن الآيات الدالة على هذا الأمر قوله جل وعلا عن عباده الأبرار: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فقد أثنى الله سبحانه في هاتين الآيتين على عباده الأبرار الذين أنعم عليهم بدخول الجنان، فوصفهم بصفات جليلة، والتي منها إطعام الطعام ابتغاء وجه الله تعالى واتقاء لعذابه. قال الطبري رحمه الله تعالى: فأثنى الله على هؤلاء الأبرار بإطعامهم هؤلاء تقربا بذلك إلى ربهم وطلبا لرضاه ورحمة منهم لهم، انتهى كلامه. وعن سعيد بن جبير رحمه الله تعالى قال: أما والله ما قالوه بألسنتهم، ولكن علمه الله من قلوبهم، فأثنى عليهم ليرغب في ذلك كل راغب، انتهى كلامه رحمه الله.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ إبراهيم مراد من سورتي فاطر وياسين.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ إبراهيم مراد من سورتي فاطر وياسين.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم لك الحمد كله، اللهم لا قابض لما بسطت، ولا باسط لما قبضت، ولا هادي لما أضللت، ولا مضل لمن هديت، ولا معطي لما منعت، ولا مانع لما أعطيت، ولا مقرب لما باعدت، ولا مباعد لما قربت. اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحماتك وفضلك ورزقك. اللهم إنا نسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول. اللهم إنا نسألك النعيم يوم العيلة والأمن يوم الخوف. اللهم إنا عائذون بك من شر ما أعطيتنا وشر ما منعتنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم توفنا مسلمين، وأحينا مسلمين، وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. والحمد لله رب العالمين.
0: صلوا عليه صلى الله عليه وسلم.
2: ذكر سعيد بن المسيب حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مريض فقال: أجلسوني، فإني أكره أن أحدث حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مضطجع. وقال مصعب بن عبد الله رحمه الله: كان مالك إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يتغير لونه وينحني حتى يصعب ذلك على جلسائه.

0: تقول
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية هدى للناس.
3: دخل الآن وقت صلاة العشاء حسب توقيت مدينة الرياض.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صلاح البدير من سورة المؤمنون.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه

0: صلاح البدير من سورة المؤمنون.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: دخل الآن وقت أذان العشاء حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة العشاء، فإلى هناك.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة العشاء من رحاب المسجد الحرام في مكة المكرمة.
1: يا رب لك الحمد، أنت فاطر السماوات والأرض، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض، ولك المجد والعظمة في السماوات والأرض، أنت الجبار وجميع الجبابرة لك خضع، وأنت القهار وجميع الناس يوم القيامة لك داخرين، وأنت العزيز فلا عزة إلا منك، وأنت الكريم فكل ما في الكون في يوضاتك، وأنت القوي فالأرض جميعا قبضتك يوم القيامة، السماوات مطويات بيمينك، وأنت القادر فلا شيء في الأرض ولا في السماء يعجزك، تبارك اسمك وتقدست ذاتك وصفاتك، لا إله إلا أنت، ولا راد لقضائك ولا معقب لحكمك، أنت يا إلهي خلقتنا ورزقتنا، وأنت يا إلهي قسمت بيننا معيشتنا، وجعلت منا فقيرا وغنيا وسعيدا في الآخرة وشقيا وذليلا مسخرا وعزيزا، وامتحنت أغنياءك بفقرائك وأقوياءك بضعفائك، والحاكمين من عبادك بالمحكومين، والقادرين منهم بالعاجزين، وجعلت للجميع يوما مشهودا وحسابا موعودا وميزانا توزن به أعمالهم، وكتبا رصدت فيها حسناتهم وسيئاتهم، وقلت يا رب في كتابك المبين، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بها حاسبين. يا رب سبحانك، اللهم إنا مقبلون إليك، اللهم إنا متوكلون عليك، فسبحانك يا رب والخير كله في يديك، نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء شماتة الأعداء، ونعوذ بك يا الله من فتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، سبحان الله الكبير الذي لا حد له ولا مثل له، سبحان الله الواحد الأحد الذي لا نظير له ولا كفء له ولا شريك له في الملك، سبحان الله المهيمن الخالق الذي لا ضر له ولا ند له وإليه مصير كل الخلائق. يا سبوح يا قدوس، ألهمنا تسبيحك وتقديسك ركعا سجدا قياما وقعودا، لا تنصرف عن ذلك قلوبنا طرفة عين. يا سبوح يا قدوس، علمنا تسبيحك وتقديسك عند الرخاء والشدة وعند اليسر والعسر، لا تنصرف عن ذلك جوارحنا خفقة قلب. يا سبوح يا قدوس، ارشدنا تسبيحك وتقديسك ما سبحك المسبحون وقدسك المقدسون، لا ينصرف عن ذلك وجداننا لحظة عمر حتى نلقاك في اليوم الموعود وأنت على عملنا رقيب وشهيد. يا من أغنيتنا بسؤالك عن أن نسأل غيرك، وحفظتنا بأنسك وبأنس مناجاتك عن أن نأنس بغيرك.

0: واستووا تقاربوا وسدوا الخلل. الله أكبر،
1: الله أكبر،
0: سبحان الله.

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: آيات الصلاة، عمود الدين وأجل الطاعات،
1: بركة وراحة قلب.
0: قال عنها الحبيب صلى الله عليه وسلم:
1: أرحنا بها يا بلال،
0: أرحنا بها يا بلال.

0: تعلمون.
1: آيات الصلاة.
2: آيات الصلاة
1: من برامجنا في إذاعة القرآن ناشئ في رحاب القرآن، برنامج يستضيف في كل حلقة أحد الأشبال الحافظين للقرآن وإبراز قدوات صالحة للمجتمع. ناشئ في رحاب القرآن يأتيكم غدا عند 6:00 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن شرح عمدة الأحكام.
3: شرح عمدة الأحكام
4: برنامج يتناول بالشرح والإيضاح
3: كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام
4: عليه الصلاة والسلام.
1: شرح عمدة الأحكام مع الدكتور فهد الماجد يأتيكم الأربعاء عند 10:00 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن الوجيز في التفسير،
2: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
1: يواصل البرنامج تسليط الضوء على دلالات آيات القرآن الكريم بأسلوب ميسر ومختصر. الوجيز في التفسير مع حمد الدريهم يأتيكم الخميس عند 10:00 صباحا.
5: إذاعة القرآن الكريم
6: من المملكة العربية السعودية، هدى للعالمين.

0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم عبد الرزاق ابن عبد الله العليوي، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة متجددة من برنامجكم اليومي نور على الدرب. باسمكم جميعا والكرام نسعد كثيرا بالترحيب بضيفنا الكريم في هذا اللقاء المبارك صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام ابن عبد الله السليمان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى، الذي سيتولى مشكورا ماجورا الإجابة عن أسئلتكم واستفتاءاتكم الشرعية. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم شيخنا الكريم.
2: أهلا وسهلا بكم بالإخوة المستمعين والمستمعات، حياكم الله جميعا.
1: أحسن الله إليكم، هذا مستمع بعث بسؤاله يقول: شيخنا الكريم، للأسف أشاهد بعض الناس في المقبرة يكثرون من التحدث في الأمور الدنيوية وتتعالى ضحكاتهم ويرفعون أصواتهم، فما توجيهكم لهم؟ أحسن الله إليكم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. للأسف الشديد أننا نلاحظ مثل هذه التصرفات عند البعض، وخاصة في المقابر أو في أماكن التي يجتمع فيها الناس للعزاء، فنجد أن أحيانا والناس ينتظرون دفن صاحب لهم، ربما يكون البعض لم يرى صاحبه من فترة طويلة، فتجد أنه يسعد بلقائه ويفرح، وللأسف يتوسع الناس في هذا الباب، فتجد أنه يصدر منهم بعض التصرفات التي لا تليق، من ما ذكر السائل، التحدث والضحك ورفع الصوت في المقبرة، وكذلك أيضا في العزاء عندما ندخل أحيانا لتعزية أناس، للأسف نجد أن أصوات الضحكات مرتفعة والناس تضحك وتبتسم، يعني وكأنه في فرح. ولذلك نقول أنه على المسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى، خاصة في مثل هذه المواقف، لأنها مواقف للعبرة والعظة. ولذلك نقول أن هذا التصرف أولا أنه مناف للاتعاظ والاعتبار بالموت، وهذا إن دل يدل على الغفلة وعلى قسوة القلب، والموت له هيبة وجدير بمن يرى الجنائز أن يتفكر في حاله ومآله إذا كان هو المحمول وهو الذي سيدفن، فيجب أن يتذكر حاله عندما يكون محمول على هذه الأظهر التي حملته. وقد جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه عظم أمر الجنائز، كما جاء في حديث جابر رضي الله عنه عندما مر بجنازة فقام لها النبي عليه الصلاة والسلام، فقام الصحابة مع النبي، فالصحابة سألوا النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا: إنها جنازة يهودي. فقال عليه الصلاة والسلام: إذا رأيتم الجنازة فقوموا. الحديث في البخاري، حديث صحيح. وجاء في بعض الروايات قيل له إنه يهودي فقال: أليست نفسا؟ وجاء في بعض الروايات قالوا: يا رسول الله، إنما هي جنازة يهودي أو يهودية. فقال النبي عليه الصلاة والسلام، وهو ما بينه لصحابته وهو العبرة لنا جميعا: إن للموت فزعا. والمقصود من هذا الحديث أن لا يستمر الإنسان على غفلته عند رؤية الميت، فإنه إذا رأى الميت ثم تمادى على ما كان عليه من الشغل كان هذا دليل على غفلته وعلى تساهله بأمر الموت. وقد رأى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه رأى رجلا يضحك في جنازة فقال: تضحك وأنت تتبع جنازة؟ والله لا أكلمك أبدا. فهنا كان هذا التصرف من هذا الشخص هو سببا لهجره من عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. لذلك أهل العلم ذكروا أن الذي يتبع الجنازة أو يكون في حضرة دفن أو في مكان عزاء يكون متخشيا متفكرا في مآله متعظا بالموت، لأنه أتى في مكان وفيه عظة وفيه عبرة وبما يصير إليه الميت، ولا يتحدث بأحاديث الدنيا ولا يضحك، فيجب أن ينبه. أيضا إذا نظرنا إلى هذه المسألة أن فيها أذى لأهل الميت وعدم مراعاة أهل الميت لما أصيبوا به من مصيبة، فلا يليق بالمسلم أن يضحك وإلى جواره من هو محزون مبتلى بفقد قد فقد غال عليه. ولذلك الواجب عليه أن يواسيه وأن يتوجع لمصابه، فهذا من أهم الواجبات التي يجب على المسلم مع أخيه المسلم أن يراعي حاله. ولذلك أن البعض أحيانا إذا كانوا في المسجد أن بعضهم يرفع الصوت يعني عند حمل الجنازة وعند وضعها، فتجد أنهم يرفعون أصواتهم ويشوشون على الناس، فهذا أيضا من الخطأ الذي يحصل ونراه أحيانا في المساجد. فيجب أن يتقي المسلم من هذه التصرفات، بل عليه أيضا إذا رأى شيئا من ذلك أن ينكر على من يتصرف مثل هذه التصرفات، وأن يتقي الناس خاصة وهو الذي يكثر في الأماكن التي يجتمع فيها الناس للعزاء، فتكون أشبه ما يكون إلى المناسبات، حتى الناس توسعوا في ذلك حتى أنها أصبحت أقصد الاجتماع للعزاء مشابه لبعض المناسبات والاحتفالات. فتجد أن أحيانا يضعون لباس معين خاصة عند النساء، وتجد أيضا حتى ما يقدم لهم من الحلوى أيضا تغلف بشيء يدل على الميت. هذا كله من التجاوز في مثل هذه المواقف التي ينبغي بل يجب على المسلم أن يتعظ فيها. نعم
1: شيخنا الكريم أحسن الله إليكم، هذا مستمع بعث بسؤاله يقول: دخلت المسجد بعد صلاة الفريضة ووجدت شخصا يصلي فدخلت معه في الصلاة، وبعد أن قضيت ما فاتني أخبرني بأنه يصلي النافلة، فما حكم صلاتي وجزاكم الله خيرا؟
2: لا حرج عليك، لا حرج أن يتم المفترض بالمتنفل. من يصلي الفريضة فيصلي خلف شخص يصلي النافلة فلا حرج في ذلك. فقد ثبت أن معاذ رضي الله عنه، معاذ بن جبل، كان يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام العشاء ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم العشاء إماما، فتكون له نافلة ولهم فريضة. وجاء أيضا عن جابر رضي الله عنه أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام ثم يأتي قومه فيصلي بهم الصلاة فقرأ بهم البقرة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اقرأ والشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى ونحوها. يعني أنه كان يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام ثم يرجع ويطيل بهم الصلاة. والمقصود أن معاذ رضي الله عنه كان يصلي العشاء مع النبي فتكون له صلاة العشاء فريضة، ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم العشاء فهي نافلة له ولهم فريضة. فهذا يدل على جواز صلاة المفترض خلف المتنفل كما ذكرنا. ولذلك إذا دخل مأموم خلف رجل كان ابتدأ صلاته النافلة مثل ما حصل مع السائل دخل المسجد ووجد شخصا يصلي فصلى معه وكان يظن أنه يصلي صلاة الفريضة، فإن هذا الشخص هو بنيته، هو نوى فريضة وهذا نواها نافلة، فلا يضر اختلاف النية. وأما البعض يسأل، يعني هذه مسألة أيضا من باب الفائدة، أنني لو كنت أصلي النافلة ثم دخل معي شخص وهو يريد أن يصلي الفريضة، فهل يجهر أم يسر؟ فنقول في هذه الحالة لو أنه أسر لا حرج في ذلك، ولو أنه جهر فهو الأفضل، فإن الإمام يخير بين الجهر والإسرار، وهذه مسألة مهمة. لكن لو أنه بدأ الصلاة مثل المعاذ من بدايتها ومعه أناس هو يصلي نافلة ومن خلفه يصلون فرضا ونوى أن يصلي بهم، فإنه في هذه الحالة عليه أن يجهر بالقراءة. نعم،
1: أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. وهذا مستمع بعث بسؤاله يقول: كنت مقصرا في صلاتي وعبادتي، ولكن ولله الحمد والمنة هداني الله عز وجل وأصبحت أحافظ على الصلوات الخمس في المسجد وكذلك السنن الرواتب، وقد سمعت من أحد جماعة المسجد وهو يتكلم عن صلاة الوتر، فأحتاج يا صاحب الفضيلة أن أعرف ما هي صلاة الوتر وما صفتها ومتى أصليها، وجزاكم الله خيرا.
2: أولا نحمد الله على أن هداك الله وأن أصبحت تحافظ على الصلوات الخمس، وهذا من توفيق الله لك، وأيضا حرصك على العبادة وعلى الطاعة، وأيضا ما سمعت عن صلاة الوتر، وأيضا تحتاج إلى أن تعرف عن بعض أحكامها. فصلاة الوتر هي من أعظم القربات التي يتقرب بها العبد إلى الله سبحانه وتعالى، حتى أن بعض العلماء وهم الحنفية يرون أنها من الواجبات، ولكن الصحيح أنها من السنن المؤكدة التي ينبغي المسلم أن يحافظ عليها وأن لا يتركها. ويبدأ أو تبدأ صلاة الوتر من حين أن يصلي الإنسان العشاء ولو كانت مجموعة إلى المغرب، يعني لو أنه صلى المغرب وجمعها مع العشاء جمع تقديم جاز له أن يصلي بعدها صلاة الوتر، فتبدأ صلاة الوتر بعد أن يصلي العشاء، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله قد أمدكم بصلاة وهي الوتر، جعله الله لكم فيما بين صلاة العشاء إلى أن يطلع الفجر. فإذا صلى العشاء كما جاء في الحديث له أن يصلي صلاة الوتر. وأيضا جاءت السنة بأن المسلم إذا علم أنه سيقوم من آخر الليل فالأفضل له أن يؤخر صلاة الوتر إلى آخر الليل، هذا هو الأفضل، لأن صلاة الليل مشهودة. لكن أن هذا الشخص مثلا يخاف أن لا يقوم آخر الليل فإنه يوتر من أول الليل قبل أن ينام، كما جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أو كما جاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام. ولذلك جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام عندما أوصى أحد الصحابة قال: أوصاني خليلي ألا أنام إلا على وتر، هذا لأنه يخشى أنه لا يقوم من آخر الليل. وأما عدد ركعات صلاة الوتر فقد جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال: الوتر ركعة من آخر الليل. وأيضا جاء في حديث عليه الصلاة والسلام أيضا: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. فإذا اقتصر الإنسان عليها فقد أتى بالسنة، ويجوز الوتر بثلاث وبخمس وبسبع وبتسع. فإن أوتر بثلاث فله في هذه الحالة صفتان كلتاهما مشروعة. الأولى أن يسرد الثلاث بتشهد واحد، وهذا جاء في حديث عائشة رضي الله عنها تقول أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يسلم في ركعتي الوتر، وفي لفظ كان يوتر بثلاث لا يقعد إلا في آخرهن. وأيضا الصفة الثانية أن يسلم من ركعتين ثم يوتر بواحدة، وهذا جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام يفصل بين شفعه ووتره بتسليمة. أما إذا أوتر بخمس أو بسبع فإنها تكون متصلة ولا يتشهد إلا تشهدا واحدا في آخرها إذا أراد أن يوتر بخمس أو بسبع. وإذا أوتر بتسع أيضا هذه أيضا صفة ثالثة. وأيضا من السنة أن يوتر بإحدى عشر ركعة فيسلم من كل ركعتين كما جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى، ثم يوتر بعدها بواحدة. فإذا أراد أن يوتر فإنه يقرأ أولا في وتره بثلاث، الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية الكافرون، وفي الثالثة الإخلاص. ولذلك جاء في الحديث يبين هذا المعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ في الوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. نعم،
1: أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. وهذا سؤالنا الأخير في هذه الحلقة من إحدى المستمعات الكريمات، تقول في طريقي للمنزل أدركتني صلاة المغرب فذهبت للمسجد أصلي المغرب، فلما صلينا جمعوا بين المغرب والعشاء بسبب هطول الأمطار فصليت معهم العشاء مع أني سأذهب لبيتي بعدها، فهل فعلي هذا صحيح وهل صلاتي للعشاء معهم صحيحة وجزاكم الله خيرا؟
2: نعم، صلاتك للعشاء مع الجماعة صحيحة. إذا حضرت المرأة الجماعة في المسجد وجمع أهل هذا المسجد بسبب المطر فيجوز لها الجمع تبعا للجماعة، وإن لم تكن مطالبة بالجماعة. المرأة غير مطالبة بالجماعة من حيث الأصل، كما يحصل لها يعني صلاة الجمعة ركعتين، لو صلت الجمعة في مسجد فصلت ركعتين فهي تابعة للجماعة مع أنها ليست مطالبة بحضورها. ولأنه كما ذكر أهل العلم أنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، يعني لو صلت المرأة مع الرجال وجمعوا فإنها تجمع تبعا لهم، أما في البيوت فلا تجمع المرأة. وعليه فإن المرأة إذا حضرت صلاة الجماعة في المسجد وجمعوا لأجل المطر فلها أن تجمع معهم ولا حرج عليها في ذلك وصلاتها صحيحة. نعم،
1: أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. شيخنا، فيما يتعلق بأذكار الصلاة إذا جمعت الصلاة في بسبب المطر، هل تقرأ مرة واحدة عن المغرب والعشاء أم مرتين؟
2: لا تقرأ مرة واحدة، يعني هو يعني ذهب موضع ما يتعلق إذا جمع ما بين المغرب والعشاء فإنه يقول الأذكار التي تقال بعد صلاة العشاء، هذا هو على الصحيح من قول أهل العلم أنه يقول الأذكار التي بعد العشاء، لأن موضع الأذكار التي بعد المغرب انتهى موضعها فصلى العشاء، لذلك قلنا سابقا أنه يشرع بعد ذلك أن يصلي صلاة الوتر بعد أن جمع. يعني لو أنهم جمعوا بسبب المطر في مسجد فإنه بعد أن ينتهي هذا الشخص من صلاة العشاء يقول أذكار العشاء ثم له أن يوتر ولو كان في وقت المغرب، لأنه صلى العشاء. وكما ذكرنا أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما ذكر عن صلاة الوتر أنها من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. نعم،
1: بهذه الإجابة الطيبة المباركة مستمعينا الكرام نصل وإياكم لختام هذه الحلقة. شكر ودعاء عاطر لصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام ابن عبد الله السليمان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى، الذي تولى مشكورا ماجورا الإجابة عن أسئلتكم واستفتاءاتكم الشرعية. الشكر يتواصل لكم أنتم مستمعينا الكرام على حسن الإنصات وكريم المتابعة، ونسعد كثيرا بتلقي أسئلتكم واستفتاءاتكم الشرعية مكتوبة عبر تطبيق الواتساب ذي الرقم 0534700700. دمتم بحفظ الله ورعايته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم عبد الرزاق ابن عبد الله العليوي، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد خليل شاهين من سورة طه

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد خليل شاهين من سورة طه.
1: قال الله تعالى:

0: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. رواه مسلم وغيره. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة الرياض على موجات الاف ام الافلاج 99.8 الحصاد 92 السليل 92.6

ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن

السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة

السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ ياسر الدوسري من سورتي النور والفرقان.
1: طريق الخلاص. طريق الخلاص.
0: ومن شؤم المعصية أن المعصية سبب لهوان العبد على ربه وسقوطه من عينه. قال الحسن البصري: هانوا عليه فعصوه، ولو عزوا عليه لعصمهم. وإذا هان العبد على الله لم يكرمه أحد، كما قال الله تعالى: ومن يهن الله فما له من مكرم. وإن عظمهم الناس في الظاهر لحاجتهم إليهم أو خوفا من شرهم، فهم في قلوبهم أحقر شيء وأهونه. ومنها أن العبد لا يزال يرتكب الذنب حتى يهون عليه ويصغر في قلبه، وذلك علامة الهلاك، فإن الذنب كلما صغر في عين العبد عظم عند الله. وقد ذكر البخاري في صحيحه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنها في أصل جبل يخاف أن يقع عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب وقع على أنفه فقال به هكذا فطار. ومن شؤم المعاصي أن غيره من الناس والدواب يعود عليه شؤم ذنبه، فيحترق هو وغيره بشؤم الذنوب والظلم. قال مجاهد: إن البهائم تلعن عصاة بني آدم إذا اشتدت السنة وأمسك المطر، وتقول: هذا بشؤم معصية ابن آدم. ومنها أن المعصية تورث الذل ولا بد، فإن العز كل العز في طاعة الله. قال تعالى: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، أي فليطلبها بطاعة الله، فإنه لا يجدها إلا في طاعته. وكان من دعاء بعض السلف: اللهم أعزني بطاعتك ولا تذلني بمعصيتك.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن: اللهم بك أصبحنا.
3: تنفس الصباح بيوم جديد.
4: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
2: اللهم بك أصبحنا. رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 6:30 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن. حلقة النور،
5: مساحة للمبتدئين في حفظ القرآن الكريم، تهدف لتيسير التلاوة باتباع أسلوب التلقين.
2: حلقة النور مع الشيخ سلطان العويني يأتيكم الأربعاء عند 3:00 مساء.
6: إذاعة القرآن الكريم
7: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
8: مجالس الفقه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إنما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما يخشى الله من عباده العلماء. إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم مجالس الفقه. مجالس الفقه برنامج حواري تناقش فيه الموضوعات الفقهية بأسلوب سهل ميسر، برفقة ثلة من أهل العلم المتخصصين في الفقه. مجالس
9: الفقه. إخراج راشد بن فهد الهويشل.
10: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام في هذا المجلس الطيب المبارك من مجالس الفقه مع ضيفنا وشيخنا فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، أستاذ الدراسات العليا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية والمدرس بالحرمين الشريفين. في بداية هذا المجلس نرحب بكم شيخنا الكريم، حياكم الله.
11: حياكم الله وبارك فيكم، وحيا الله الإخوة المستمعين.
10: حياكم الله مستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بكم، ونسعد متابعتكم لنا في هذه المجالس والحلقات الطيبة المباركة، فأهلا ومرحبا بكم. شيخنا حفظكم الله، تحدثتم يعني في مجالس ماضية عن أحكام صلاة العيدين، ثم دخلنا أيضا في أحكام صلاة الاستسقاء. ما هي يعني شيخ حفظكم الله أبرز الفروق بين هاتين الصلاتين، الاستسقاء والعيد؟
11: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فصلاة العيد تخالف صلاة الاستسقاء في مسائل. أولا، صلاة العيد لها خطبتان على قول جماهير أهل العلم، بينما الاستسقاء لها خطبة واحدة. أيضا في صلاة الاستسقاء تجوز الخطبة قبل الصلاة وبعدها، بينما في العيد تكون الخطبة بعد الصلاة. أيضا من الفروق أن في خطبة صلاة العيد أن في الخطبة تبين أحكام صلاة العيد، بينما في الاستسقاء يشرع للخطيب أن يكثر من الاستغفار والدعاء بنزول الغيث. هذه هي أبرز الفروق بين الاستسقاء والعيد، وبينهما تشابه يعني في صفة الصلاة، صفة الصلاة واحدة، صلى صلاة الاستسقاء كما تصلى صلاة العيد، لكن الفرق بينهما في هذه الأمور الثلاثة.
10: نعم، بارك الله فيكم شيخنا. بالنسبة يعني هل أنا أسألكم حفظكم الله عن حكم أمر الناس بالتوبة والصدقة قبل الخروج لصلاة الاستسقاء؟
11: ذكر الفقهاء أنه ينبغي قبل خروج الناس لصلاة الاستسقاء أن يوجهوا للتوبة والصدقة والخروج من المظالم، يعني أنه ينبغي تهيئة الناس لصلاة الاستسقاء قبل الصلاة، وذلك بموعظتهم وحثهم على التوبة وإزالة القطيعة والهجران والشحنة بين مسلمين والخروج من المظالم. فهذا مما ذكره الفقهاء أنه ينبغي أن يكون قبل الخروج لصلاة الاستسقاء. ويرى بعض العلماء أنه يستحب قبل الخروج لصلاة الاستسقاء الصدقة، لأن الصدقة فيها إحسان للغير، والإحسان سبب للرحمة، كما قال الله تعالى: إن رحمة الله قريب من المحسنين. والغيث رحمة، كما قال عز وجل: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته. وقد كان عمل الناس إلى وقت ليس بالبعيد على هذا، كانوا قبل أن يخرجوا للاستسقاء يتصدقون على الفقراء والمساكين. فهذا أيضا أمر ينبغي أن ينبه له الناس، أن قبل أن يخرجوا للاستسقاء ينبغي أن يحسنوا للفقراء والمساكين وأن يتصدقوا، فهذا قد يكون سببا لرحمة الله تعالى بهم واستجابته لدعوتهم واستجابته لدعائهم بنزول الغيث.
10: أحسن الله لكم شيخنا، بارك الله فيكم. هل يشرع أخذ الزينة لصلاة الاستسقاء شيخ سعد؟
11: يشرع عند الخروج لصلاة الاستسقاء التذلل والاستكانة والتواضع والتضرع، وأما كونه يتنظف فهذا مشروع، لأنه مكان اجتماع عام، ووجود الروائح الكريهة تؤذي الحاضرين أو تؤذي بعضهم. لكن قال الفقهاء إنه لا يستحب التطيب عند الخروج لصلاة الاستسقاء، قالوا: لأنه وقت استكانة وخضوع وتذلل وخشوع، ووضع الطيب لا يتفق مع ما هو مطلوب من الاستكانة والتذلل، كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم متبذلا متواضعا متضرعا حتى أتى المصلى ولم يخطب خطبتكم هذه، ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير، ثم صلى ركعتين كما يصلي في العيد. خرجه أبو داود والترمذي، وقال: هذا حديث حسن صحيح. فقوله قول ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه خرج يعني للاستسقاء متبذلا، متبذلا هذا في إشارة إلى أنه لا يلبس لباس زينة ولا يمس الطيب، وإن كان أخذ الزينة مطلوبا في جميع الصلوات إلا أنه يستثنى من ذلك صلاة الاستسقاء. قال الموفق بن قدامة رحمه الله: السنة الخروج لصلاة الاستسقاء على الصفة المذكورة متواضعا لله تعالى متبذلا، أي في ثياب البذلة، فأي لا يلبس ثياب الزينة ولا يتطيب، لأنه من كمال الزينة، وهذا يوم تواضع واستكانة، وهذا يوم تواضع واستكانة. ومن أهل العلم من ذهب إلى أن صلاة الاستسقاء غيرها تؤخذ فيها الزينة لعموم قول الله عز وجل: خذوا زينتكم عند كل مسجد. والأقرب والله أعلم هو القول الأول، وهو أنه لا يشرع أخذ الزينة لصلاة الاستسقاء، لأن قول ابن عباس واصفا النبي صلى الله عليه وسلم خرج متبذلا يدل على أنه خرج عليه الصلاة والسلام في غير ثياب زينة ولم يمس طيبا، لأن مس الطيب ينافي الوصف بالتبذل، ولهذا يلغز بهذه المسألة فيقال: ما الصلاة التي لا يستحب أخذ الزينة لها؟ الجواب: صلاة الاستسقاء. فصلاة الاستسقاء إذن لا يستحب أخذ الزينة لها، وإنما يخرج المسلم إليها متبذلا متواضعا متضرعا، فالخروج لها ينبغي أن يكون بصفة التواضع والتبذل والاستكانة والخضوع لله عز وجل.
12: نعم، أحسن الله لكم شيخنا، بارك الله فيكم. شيخ، بعض العلماء يقول أنه يشرع أثناء صلاة الاستسقاء والخروج إليها أن يخرج بالبهائم مع الناس، فما رأيكم في هذا؟
11: هذا ذكره بعض الفقهاء وقالوا إنه يستحب عند خروج الناس لصلاة الاستسقاء أن تخرج البهائم معهم، لأنه أقرب إلى الاستكانة والخشوع. ولكن هذا القول وإن كان قد قال به بعض أهل العلم ممن استحبه القاضي أبو يعلى وابن عقيل من الحنابلة، إلا أن أكثر العلماء يرون أنه غير مستحب، لأن الأصل في العبادات التوقيف، والنبي صلى الله عليه وسلم استسقى ولم يفعل ذلك، لم يخرج معه البهائم ولم يأمر بخروجها معه. ثم أيضا في عصر الصحابة لم ينقل أن الصحابة رضي الله عنهم فعلوا ذلك، ولو كان مشروعا لنقل، وإنما اجتهد من اجتهد من بعض العلماء في بعض العصور وأخرجوا البهائم معهم، وهذا اجتهاد منهم. لكن إذا أردنا التحقيق في المسألة فنقول: أكمل الهدي هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عليه الصلاة والسلام لم يأمر بخروج البهائم معه في صلاة الاستسقاء، وعلى هذا فإخراج البهائم مع الناس في الاستسقاء نقول غير مشروع، إذا قصد بذلك المشروعية فهو غير مشروع. وأكمل الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لم يفعل ذلك ولم يأمر أحد من الصحابة بفعله، ولم يفعله من بعده الخلفاء الراشدون. وأكمل الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم.
12: صلى الله عليه وسلم. هناك أيضا ما يقول شيخنا حفظكم الله أنه يعني ينبغي إخراج الأطفال والصغار والضعف ونحو ذلك، لأنهم في الغالب يعني ليس لهم ذنوب طاهري القلب، فيستجاب الدعاء في مثل هذا.
11: هذا أيضا ذكره بعض الفقهاء، وهذا له وجه، يعني إخراج الأطفال له وجه، لأن الأطفال لا ذنوب عليهم والقلم مرفوع عنهم، والدعاء من إنسان ليس عليه ذنب أقرب للإجابة. وأيضا يعني ذكر الفقهاء أنه أيضا ينبغي خروج الشيوخ والعجائز، لأنهم أقرب إلى الاستكانة والتضرع. ولهذا قال موفق بن قدامة رحمه الله: ويستحب أن يستسقى بمن ظهر صلاحه، لأنه أقرب إلى إجابة الدعاء، يعني أن يطلب أن يخرج معهم من ظهر صلاحه. نعم،
12: أحسن الله إليكم شيخنا حفظكم الله. ورد عن عمر رضي الله عنه الأثر المعروف، نريد تعليقكم عليه: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فيسقون. تعليقكم حفظكم الله.
11: هذا الأثر ورد عن عمر رضي الله عنه كما جاء في البخاري وغيره، قال أنس رضي الله عنه قال إن عمر كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب، وقال اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإننا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فيسقون. وجاء عن عباس بن عبد المطلب أنه أن عمر لما طلب منه ذلك قام العباس واستسقى بالناس، وقال العباس اللهم إنه لم ينزل بلاء من السماء إلا بذنب ولا يكشف إلا بتوبة، وقد توجه بي القوم إليك لمكان من نبيك، وهذه أيدينا بالذنوب ونواصينا بالتوبة، وقد ارتفعت الشكوى وأنت تعلم السر وأخفى، اللهم فأغثهم بغياثك قبل أن يقنطوا فيهلكوا، فإنه لا ييأس من رحمتك إلا القوم الكافرون. فما أتم كلامه حتى أرخت السماء مثل الجبال وسقوا. المقصود بقول عمر اللهم إنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا ونتوسل إليك بعم نبي، يعني بدعائه، المقصود بذلك ليس التوسل بالذوات، وإنما المقصود التوسل بالدعاء. فعمر يعني يقول اللهم إنا نتوسل إليك بنبي، يعني بدعاء نبينا، كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا قحطوا يطلبون أن يدعوا لهم بنزول المطر فيدعو، كما ذكرنا في قصة الرجل الذي قال النبي عليه الصلاة والسلام يخطب يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله أن يغيثنا، فاستسقى النبي عليه الصلاة والسلام. فكان في زمنه يطلبون من النبي عليه الصلاة والسلام الدعاء فيدعو. قال وإنا نتوسل إليك بعم نبينا، يعني نطلب من عم نبينا العباس أن يدعوك ويستسقي فاسقنا، لمكانة العباس وقربه من النبي عليه الصلاة والسلام وكونه عم النبي صلى الله عليه وسلم. وليس المقصود التوسل بالذوات، ليس المقصود التوسل بذات النبي عليه الصلاة والسلام أو بذات العباس، فالمقصود الدعاء، المقصود بالتوسل هنا الدعاء، وليس المقصود بذلك التوسل بالذوات. ولا بد أن تفهم النصوص مجتمعة، لا يؤخذ نص ويفهم بطريقة معينة، وإنما تفهم النصوص مجتمعة. فدلت الأدلة على أن التوسل بذوات الصالحين أنه غير مشروع وأنه بدعة، وأن المشروع هو التوسل بدعائهم، يعني تطلب من هذا الإنسان الصالح أن يدعو الله عز وجل، وهذا معنى قول عمر وإننا نتوسل إليك بعم نبينا، يعني بدعائه وباستسقائه. ومما يدل لذلك أن عمر فعل هذا، طلب من العباس أن يدعو، طلب منه أن يدعو، فقام العباس ودعا الله عز وجل واستسقى فسقوا. فيعني هذا الفعل من عمر يفسر المقصود بقوله نتوسل إليك بعم نبينا، يعني بدعائه، بدليل أن عمر طلب من العباس أن يدعو فقام العباس ودعا. فيعني هذا واضح جدا، وليس فيه حجة لمن يحتج به على التوسل بذوات الصالحين. التوسل بذوات الصالحين غير مشروع، وإنما المشروع أن يطلب منهم الدعاء، ويسميه بعض العلماء توسلا، يعني طلب الدعاء من الصالحين، يعني يطلب من الصالح أن يدعو الله عز وجل، وليس المقصود أن يتوسل بذاته. وطلب الدعاء من الصالحين بالاستسقاء وردت فيه بعض الآثار، كما ذكرنا أولا في قصة عمر لما طلب من العباس أن يستسقي، أيضا في عهد معاوية بن أبي سفيان لما قحط الناس خرج معاوية يستسقي بالناس، فلما جلس على المنبر قال أين يزيد ابن الأسود، ويزيد ابن الأسود معروف بصلاحه وتقواه، فقام يزيد ابن الأسود قال نعم أنا، قال قم فاستسقي بالناس، ففعل، قام ليزيد ابن الأسود واستسقى بالناس، فثارت سحابة مثل الترس وهب لها ريح فسقوا حتى كادوا لا يبلغون منازلهم. وفي تراجم بعض الرواة من وصف بأنه يستسقى به، قال سفيان بن عيينة حدثنا رجلان صالحان يستسقى بهما ابن عجلان ويزيد بن يزيد ابن جابر. فلاحظ كيف أن يعني أنه في تراجم بعض الرواة عندما يوصف الإنسان بالصلاح يقال يستسقى به، يعني بدعائه. وقال ابن حبان في صحيحه: ذكر ما يستحب للإمام إذا أراد الاستسقاء أن يستسقي الله بالصالحين رجاء استجابة الدعاء لذلك. فيطلب ممن يظن أنه من الصالحين وأنه أقرب لأن يكون من أولياء الله وأنه أقرب لإجابة الدعاء أن يكون هو الإمام وهو الذي يستسقي بالناس، لأن هذا أقرب لإجابة الدعاء. لكن قال بعض العلماء إن الاستسقاء بدعاء الصالحين قد يكون فيه فتنة، لأنه إذا قيل له ادعو الله أن يغيثنا فدعا ونزل المطر ربما تحصل فتنة، ربما يفتتن هو بنفسه ويصاب بالعجب، وربما يفتتن الناس به أيضا. وقالوا إن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. فمن أهل العلم من قال إنه ينبغي سد هذا الباب خشية الفتنة، ولكن الذي يظهر الله أعلم أنه لا بأس به، وأنه ينبغي أن توكل خطبة الاستسقاء والصلاة بالناس الصالحين الذين هم أقرب إلى إجابة الدعاء، فيكونون هم الذي يستسقون بالناس وهم الذي يدعون، وهو الذي عليه عمل السلف. ذكرنا أن عمر رضي الله عنه قدم العباس لكي يستسقي بالناس فاستسقى، معاوية رضي الله عنه قدم يزيد بن أسود يستسقي بالناس، وكان هذا معروفا عند السلف ومشتهرا، حتى إنه يذكر ذلك في التراجم، يقال رجل صالح يستسقى به. فالذي يظهر أن هذا لا بأس به، وأن أولى الناس بصلاة الاستسقاء هم أكثر الناس صلاحا، ومن يظن أنهم أقرب إلى إجابة الدعاء من غيرهم.
12: بارك الله فيكم شيخنا وحفظكم. أيضا هنا سؤال شيخ حفظكم الله: هل تقدم الصلاة على الخطبة أم الخطبة على الصلاة في صلاة الاستسقاء؟
11: هذا محل خلاف بين أهل العلم، فمنهم من ذهب إلى أن الصلاة مقدمة على الخطبة، وهذا هو قول الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة. والقول الثاني أن الخطبة تقدم على الصلاة، وهذا قول لمالك ورواية عن أحمد، لكن قال الحافظ بن عبد البر: ثم رجع مالك عنه إلى أن الخطبة بعد الصلاة كالعيدين. وقد وردت أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على أنه خطب ثم صلى، وأحاديث أخرى أيضا ثابتة تدل على أنه صلى ثم خطب. والأحاديث التي تدل على أنه خطب ثم صلى أثبت وأصح، لأنها من رواية الصحيحين، لكن ثبت بأسانيد حسنة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ثم خطب. ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى جواز الأمرين، وأن الإمام يخير إن شاء قدم الخطبة على الصلاة وإن شاء قدم الصلاة على الخطبة. وهذا القول رواية عن الإمام أحمد، اختاره ابن أبي موسى من الحنابلة والمجد بن تيمية، واختاره الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، أن الإمام مخير إن شاء قدم الخطبة على الصلاة وإن شاء قدم الصلاة على الخطبة. هذا هو الأقرب والأظهر في هذه المسألة. لكن إذا استقر عمل الناس على أمر فينبغي عدم مخالفته، لأن المخالفة ربما تسبب تشويشا وإرباكا للناس. فعندنا مثلا في المملكة العربية السعودية الذي استقر عليه الأمر هو تقديم الصلاة على الخطبة كالعيد، فينبغي عدم مخالفة ذلك، إلا لو كان يعني الإمام عالما كبيرا يقتدى به ويتأسى به فأراد أن يطبق السنة بتقديم الخطبة على الصلاة فهذا متجه. نعم.
12: بالنسبة لصفة الخطبة شيخ، هي نفسها نفس صفة خطبة صلاة الجمعة؟
11: خطبة الاستسقاء هي خطبة واحدة أولا، وليست خطبتين، فهي خطبة واحدة. والسنة أن تفتتح بالحمد، خلافا لما ذكره بعض الفقهاء من أن خطبة الاستسقاء وخطبة العيد أنها تفتتح بالتكبير، لأن الحديث المروي في افتتاحها بالتكبير ضعيف. وكما قال ابن تيمية وابن القيم أن جميع خطب النبي عليه الصلاة والسلام بلا استثناء أنها تفتتح بالحمد، وعلى ذلك فالقول الراجح أن خطبة العيد تفتتح بالحمد، وخطبة الاستسقاء بالحمد، كما أن خطبة الجمعة تفتتح أيضا بالحمد. وإذا خطبة الاستسقاء خطبة واحدة يستحب فيها الإكثار من الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر بالاستغفار، كقول الله عز وجل: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا. فالاستغفار من أسباب نزول الغيث، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ولأن المعاصي سبب لانقطاع الغيث، والاستغفار والتوبة يمحوان المعاصي، فينبغي أن يكثر الخطيب في خطبة الاستسقاء من هذه المعاني، يعني من أمر الناس بالاستغفار والتوبة واللجوء إلى الله عز وجل والضراعة إلى الله سبحانه.
12: جزاكم الله خير شيخنا، بارك الله فيكم. أيضا نسألك حفظك الله عن صفة رفع اليدين عند الدعاء في صلاة الاستسقاء أو في الاستسقاء.
11: عند الدعاء في الاستسقاء السنة رفع اليدين، فعندما يقول اللهم أغثنا يرفع يديه، وقد جاء في حديث سلمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ربكم تبارك وتعالى حي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفرا، يعني خائبتين، خرجه أبو داود والترمذي. وقال البخاري في صحيحه: باب رفع الإمام يده في الاستسقاء. ثم ساق بسنده حديث أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء، وإنه يرفع حتى يرى بياض إبطيه. وهذا في خطبة الجمعة. وجاء عن عباد بن تميم المازني أنه سمع عمه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فجعل يستسقي، وجعل إلى الناس ظهره يدعو الله، واستقبل القبلة وحول رداءه ثم صلى ركعتين. فالسنة إذن رفع اليدين عند الاستسقاء. بعض أهل العلم قال إنه في الاستسقاء خاصة يستحب رفع ظهور الكفين، يعني يكون ظهر الكفين للأعلى وباطن الكفين للأسفل، يجعل ظهور يديه نحو السماء. وقالوا لأنه قد جاء في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء، خرجه مسلم في صحيح. فالحديث من جهة الإسناد صحيح، رواه مسلم، وأنس يقول فأشار بظهر كفيه إلى السماء. لكن ما معنى هذا الكلام؟ ما معنى فأشار بظهر كفيه إلى السماء؟ اختلف العلماء في فهم هذا الحديث على قولين. القول الأول الأخذ بظاهر الحديث، قالوا لأن هذا دعاء رهبة وليس دعاء رغبة، وهو دعاء لرفع البلاء، فترفع ظهر كفين إلى السماء. والقول الثاني أن المشروع في الدعاء رفع بطون اليدين إلى السماء، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي ذكره أنس فأشار بظهر كفيه إلى السماء بالغ في رفع يديه حتى ظن الظان كأنه جعل ظهر كفيه إلى السماء. وهذا هو الأقرب، هذا هو الفهم الصحيح لهذا الحديث، واختاره جمع محققين أهل العلم كابن تيمية وغيره. وهذا هو المعهود من النبي عليه الصلاة والسلام إذا دعا أنه يرفع بطون يديه إلى السماء وليس ظهر كفيه. ثم إن الأحاديث الواردة في الدعاء كلها، جميع الأحاديث تدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما يدعو يرفع بطون كفيه إلى السماء وليس ظاهر كفيه إلا هذا الحديث. وهذا الحديث كما ذكرنا بالغ النبي عليه الصلاة والسلام في الرفع حتى ظن من رآه أنه رفع ظهر كفيه إلى السماء. فلا تترك الأحاديث الكثيرة المجتمعة التي تدل على أنه عند الدعاء تجعل بطون اليدين إلى السماء، ويؤخذ بحديث مشكل في فهمه وليس صريحا في أن ظهر الكفين ترفع إلى السماء. فالأقرب والله أعلم أن الدعاء عند رفع، فالأقرب والله أعلم أنه عند رفع اليدين في الدعاء أن الذي يشرع رفع بطون اليدين إلى السماء وليس ظهر الكفين إلى السماء، وأن حديث فأشار بظهر كفيه إلى السماء أن المقصود بذلك أنه قد بالغ عليه الصلاة والسلام في رفع يديه حتى ظن الظان أنه جعل ظهر كفيه إلى السماء.
12: أحسن الله لكم شيخنا بارك الله فيكم. ذكرتم في معرض حديثكم تحويل الرداء، متى يكون تحويل الرداء شيخنا حفظكم الله؟
11: تحويل الرداء سنة في الاستسقاء، فالسنة أن يحول الإمام رداءه وكذلك بقية الناس. قد جاء في حديث عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فقلب رداءه، وجاء في لفظ آخر خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى فاستسقى وحول رداءه حين استقبل القبلة، خرجه البخاري ومسلم. وظاهر السنة أن تحويل الرداء إنما يكون عند إرادة الدعاء، تحويل الرداء إنما يكون عند إرادة الدعاء. قال الحافظ بن حجر رحمه الله: والمعنى قلب رداءه في أثناء الاستسقاء. وقال: فعرف بذلك أن التحويل وقع في أثناء الخطبة عند إرادة الدعاء. وعلى ذلك إذا أراد الخطيب أن يستسقي قبل أن يدعو يحول رداءه وهو يخطب. والذي عمل عليه عمل كثير من الناس اليوم أنهم يحولون الأردية بعد الفراغ من الدعاء، والسنة أن يكون التحويل عند إرادة الدعاء. هذا أولا هو الأقرب من جهة النص وأيضا من جهة المعنى، لأنك من جهة يعني المعنى كأنك تقول: يا ربي أنا غيرت حالي، غيرت هذا الرداء، فاللهم غير حالنا من القحط إلى الرخاء، وأغثنا وأسقنا. وكيف يكون تحويل الرداء؟ يكون تحويل الرداء يعني الفقهاء يقولون يجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن، يعني مثلا لو عليه مشلح يقلبه، لو عليه غترة أو شماغ يقلب الغترة أو الشماغ ونحو ذلك. والحكمة من التحويل التفاؤل بتغيير الحال من القحط إلى نزول الغيث والخصب، ومن ضيق الحال إلى سعته. ومن أهل العلم من يرى أن التحويل خاص بالإمام فقط، ولكن الذي عليه أكثر أهل العلم أنه ليس خاصا بالإمام وإنما يشمل الإمام والمأمومين.
12: ماذا عن النساء شيخنا حفظكم الله؟ هل يشرع لهن قلب الرداء؟
11: تحويل الرداء يشمل الرجال والنساء إلا إذا كنا في مكان مكشوف والرجال ينظرون إليهن، فلا يحولن في هذه الحال، لأن قلب الرداء سنة والتكشف أمام الرجال فتنة. لكن لو كنا بعيدات عن الرجال أو أن صلاة الاستسقاء في مسجد والنساء يصلين في مصلاهن، فحكمهن حكم الرجال في تحويل الرداء. يعني لو كان على المرأة مثلا عباء تقلبها، لأن الأدلة عامة والأصل تساوي الرجال والنساء في الأحكام، إلا ما دل الدليل على الاختلاف فيما بينهما.
12: بعد تحويل الرداء متى يعيده الإنسان إلى طبيعته؟
11: بعض أهل العلم يقول إنه إن الإنسان إذا حول الرداء يتركه على ذلك ولا يعيده حتى ينزعه مع ثيابه، ولكن لم يثبت في هذا الشيء. والأقرب الله أعلم أنه لا بأس أن يعيد الرداء إلى حاله السابقة متى ما شاء، لأن المقصود تحويل الرداء أثناء الدعاء وبعده بوقت يسير، أما ما بعد ذلك فالأمر فيه واسع، وليس في هذا الشيء محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقال بأنه يترك ولا ينزع حتى تنزع الثياب معه، بل الأمر في هذا واسع.

0: علينا ولا علينا، اللهم على الأكام والجبال والضراب والأودية ومنابة الشجر. فهذا يشرع عند كثرة الأمطار وخشية الضرر، فيشرع أن يدعى بهذا الدعاء، لا يدعى بإمساك الغيث، لأن الغيث بركة وخير ومنفعة للناس، ولكن يدعى بأن يصرفه الله عز وجل إلى الأكام وبطون الأودية ومنابة الشجر ونحو ذلك.
1: إلى هنا أحبتنا المستمعين الكرام نكون قد وصلنا إلى ختم هذا المجلس الطيب المبارك من مجالس الفقه مع ضيفنا وشيخنا فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، أستاذ الدراسات العليا بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية والمدرس بالحرمين الشريفين. جزاكم الله خير شيخنا وبارك الله فيكم.
0: وإياكم، وشكرا لكم ولإخوة المستمعين.
1: شكرا لكم مستمعينا الكرام، وشكر موصول للزميل عثمان الجوابر الله يعطيه العافية، وحتى الملتقى بكم في حلقة قادمة نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: مجالس الفقه، برنامج حواري تناقش فيه الموضوعات الفقهية بأسلوب سهل ميسر، برفقة ثلة من أهل العلم المتخصصين في الفقه. مجالس الفقه. إخراج راشد بن فهد الهويشل.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود علي البنا رحمه الله من سورة الأعراف،

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود علي البنا رحمه الله من سورة الأعراف.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن دروس من الحرمين، نواصل عرض أفضل الدروس المسجلة بأصوات أهل العلم من رحاب الحرمين الشريفين. دروس من الحرمين يأتيكم غدا عند 10 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن شرح عمدة الأحكام.
2: برنامج يتناول بالشرح والإيضاح
3: كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام
2: عليه الصلاة والسلام.
1: شرح عمدة الأحكام مع الدكتور فهد الماجد يأتيكم الأربعاء عند 10 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن
4: مجالس السيرة. لقاءات معرفية تتوشح بروائع السيرة النبوية وقصص وأحداث ومحطات نستلهم من عبقها الدروس والهدايات. مجالس السيرة مع سلطان الربيع يأتيكم كل أربعاء عند 1 ظهرا.
5: إذاعة القرآن الكريم
6: من المملكة العربية السعودية هدى

0: التفسير الفقهي تقدمه لكم
1: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.
0: التفسير الفقهي
1: من إعداد وتقديم
0: معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشافعي.
2: إخراج عبد الله بن سالم الخمعلي.
3: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا لقاء جديد من لقاءاتنا في التفسير الفقهي لتفسير سورة القصص. قال تعالى: ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. قوله وصلنا لهم القول أي تابعنا الرسالات عليهم فأتبعنا بعضهم بعضا. ففي هذه الآيات أن القرآن يصدق بعضه بعضا ويصدق ما ورد في الكتب السابقة، وفيها فضيلة القرآن العظيم، وفيها تفريق نزول القرآن ليحصل به الثبات، وفيها وجوب دخول اليهود والنصارى في دين الإسلام، وفيها فضيلة الكتابي الذي يدخل في دين الإسلام فله الأجر مضاعفا، وفيها استحباب تلاوة القرآن على أهل الكتاب، وفي الآيات فضيلة الصبر على الإيمان، وفيها الترغيب في إتباع الحسنة للسيئة من أجل أن تمحوها، وفيها استحباب مقابلة إساءة الآخرين بالإحسان إليهم، وفيها الإعراض عن اللغو وعدم سماعه، واللغو كل ما لا فائدة فيه من الكلام، وفي الآيات الترغيب في الاشتغال بالأعمال عن الأقوال، وفيها مشروعية التحية بالسلام، وفيها استحباب الاستماع للقرآن، وفيها فضيلة النفقة من رزق الله، وفيها جواز إطلاق السلام في غير التحية، وفيها اقتصار الإنسان في ألفاظه على ما فيه الخير، وفيها عدم مقابلة السيء من الكلام بمثله، وفيها ترك مجادلة الجاهلين. ثم قال الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. وكما أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا، وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. ففي الآيات أن الهداية بيد الله. قد استدل طائفة بالآية على جواز محبة الكافر محبة عادية طبيعية خصوصا إذا كان من القرابة، وفيها مشروعية محبة هداية الكافرين للإسلام، وفيها تقدير الإنسان لمن أحسن إليه ولو كان من الكافرين. وقد حكي إجماع المفسرين على أن الآية نزلت في أبي طالب. وفي الآيات الترغيب في نشر الأمن في الأرض، وفيها وجوب تقديم أمر الله على موافقة الخلق ولو اجتمعوا على حرب المطيعين لله. وفي الآيات وجوب تأمين من كان في الحرم، وفيها جواز التجارة في الأطعمة وعقد الأسفار من أجل ذلك، وفيها وجوب حسن الظن بالله تعالى واليقين بأنه ينصر المؤمنين ويعلي الحق على الباطل، وفيها تحريم البطر والطغيان في نعم الله تعالى وأن ذلك من أسباب العقوبات الدنيوية. وفي الآيات جواز اتخاذ المساكن وفيها جواز سكن المساكن التي لا مالك لها، وفيها جواز سكن المسافرين للبيوت التي لا ساكن فيها ولا مالك لها، وفيها تحريم الاشتغال بالنعم عن طاعة الله عز وجل الواجبة. وفي الآيات العذر بالجهل، وأن العقوبات الدنيوية لا تنزل بالعباد إلا بعد إقامة الحجة عليهم. وفيها فضل مكة المكرمة وحرمتها، وفيها مشروعية تلاوة القرآن الكريم، وفيها مشروعية الدعوة إلى الله بتلاوة آيات القرآن. وفي الآيات أن الله لا يعذب أحدا إلا إذا كان ظالما قامت عليه الحجة، وفيها تحريم الظلم وأنه من أسباب نزول العقوبات. وفي الآيات عدل الله وحكمته ورحمته وتنزهه عن الظلم. ثم قال تعالى: وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى فلا تعقلون. أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. ويوم يناديهم فيقول: أين شركائي الذين كنتم تزعمون؟ قال الذين حق عليهم القول: ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون. وقيل: ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون. ويوم يناديهم فيقول: ماذا أجبتم المرسلين؟ فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون. فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين. ففي الآيات جواز تملك أمور الدنيا والاستمتاع بها، وفيها الترغيب في الأجر الأخروي. ولا يمتنع أن يقصد الإنسان باستمتاعه بأمور الدنيا أن يحصل على أجر الآخرة. وفي الحديث: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، أخرجه أحمد من حديث عمران بن حسين رضي الله عنه بإسناد جيد. وفي الآيات وجوب أن يقصد الإنسان بعباداته الآخرة، وأن من قصد بها الدنيا فإنه لا أجر له في الآخرة. وفي الآيات وجوب التصديق بوعد الله تعالى، وفيها التنبيه للمقارنة بين الأشياء لاختيار أفضلها. وفي الآيات أن حصول النعيم الدنيوي لإنسان لا يعني فضيلته ولا صحة منهجه ولا يدل على بطلان طريقته. وفي الآيات إثبات صفة الكلام لله تعالى، وأنه يتكلم متى شاء بما شاء. وفي الآيات تحريم الشرك بصرف مال الله لغيره. وفي الآيات مجاراة الإنسان في كلام الباطل من خصومه ليبين لهم بطلان كلامهم، ولذا قال: أين شركائي؟ وفي الآيات التحذير من إضلال الخلق وتحريم صرف الناس عن الهدى والحق. وفي الآيات أن صاحب الباطل يرغب أن يشاركه غيره في باطله. وفيها وجوب سعي الإنسان لتحصيل الهداية التي هي من أسباب درء العذاب. وفي الآيات وجوب طاعة الرسل، مما يدل على حجية سنة النبي صلى الله عليه وسلم ووجوب العمل بها. وفي الآيات دليل على العذر بالجهل في أمور الآخرة، لأنهم أقاموا عليهم الحجة بعدم إجابة من جاءهم من المرسلين. وفيها حصول النجاة بالتوبة والإيمان والعمل الصالح. بارك الله فيكم ووفقكم لكل خير، وجعلني الله وإياكم من الهداة المهتدين، كما نسأله سبحانه أن يصلح أحوال المسلمين وأن يجعلها على خير حال، وأن يوفق ولاة أمرنا لما يحب ويرضى. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: التفسير الفقهي
1: من إعداد وتقديم
0: معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشافعي.
2: إخراج عبد الله بن سالم الخمعلي.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ أنس العمادي من سورة المزمل وحتى سورة القيامة.

ربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ أنس العمادي من سورة المزمل وحتى سورة القيامة.
1: ربي أرني أنظر إليك.
2: لن نرى الله في الدنيا بأعيننا، لكننا سنراه بقلوبنا حينما نراه في أسمائه وصفاته سبحانه. هو الحفيظ الذي حفظ ما خلق وأحاط علمه بما أوجد، وحفظ أولياءه من مغبة الذنوب والهلكات، وحماهم في الحركات والسكنات، وأحصى على العباد أعمالهم، يحفظ أعمال المكلفين ويحفظ عباده المؤمنين، يحفظ سمعهم وأبصارهم، وهو الحفيظ الذي يحفظ السماوات والأرض وما فيهن، فما من شيء في هذا الكون إلا وفيه من آثار اسم الله تعالى الحفيظ. حفظ الكون كله، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، إنه كان حليما غفورا. وحفظ أعمال العباد فلا يضيع منها شيئا، فلا تظلم نفس شيئا، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. حفظ الله إبراهيم عليه السلام من النار، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وحفظ يونس عليه السلام في بطن الحوت، فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين. وحفظ موسى عليه السلام وهو طفل الرضيع في بيت الطاغية، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. بل حفظه من فرعون وجيشه الجرار حتى وثق بالله فقال كلا إن معي ربي سيهدين. وحفظ يوسف عليه السلام في غيابة الجب وفي السجن، فكان شعاره فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. وحفظ هاجر ورضيعها إسماعيل بواد غير ذي زرع، حين قالت لزوجها عليهم السلام الله الذي أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذن لا يضيعنا. وحفظ محمدا صلى الله عليه وسلم حين قال لصاحبه حتى قال لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. إذا ضاقت عليك الأرض بما رحبت فارفع يديك إلى السماء وسل الله أن يحفظك بحفظه، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. واعلم بأن أعظم حفظ يكون منا أن يكون الحفظ لحدود الله تعالى وأوامره ونواهيه، والحافظون لحدود الله، وبشر المؤمنين. وبعدها أبشر بإحفظ الله يحفظك، واحفظ الله تجده تجاهك.
3: صلوا كما رأيتموني أصلي.
4: أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة صلاته، فإن وجدت تامة كاملة نجا بفضل الله وكرمه، وإن وجد فيها نقص أخذ من صلاة النافلة والتطوع لجبران هذا النقص. وأهم ما ينبغي على العبد المحافظة عليه بعد الفريضة السنن الرواتب وصلاة الوتر. السنن الرواتب منة وفضل عظيم من الله تعالى على عباده، يجب على المسلم المحافظة عليها وعدم تضييعها لما لها من الفائدة والنفع العظيم في الدنيا والآخرة. وآكد هذه السنن سنة الفجر، فرسول الله صلى الله عليه وسلم حافظ عليها ولم يتركها في سفر ولا في حضر، فهما خير من الدنيا وما فيها. وبهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح نهاره المبارك، كما أنه كان يخفف من القراءة فيهما فيقرأ سورتي الكافرون والإخلاص. ولأهميتهما العظيمة، فإن فاتت العبد ولم يصليها فيصليها بعد فريضة الفجر أو بعد طلوع الشمس بثلث ساعة تقريبا. والحكمة من تشريع السنن الرواتب كما ذكر أهل العلم زيادة الحسنات وتحصيل الثواب وتكفير الذنوب والسيئات ورفعة الدرجات وتعويض النقص في الفرائض. ويشرع للمسلم أن يقضي السنن الرواتب التي فاتته لعذر ما كالنسيان أو النوم أو الانشغال، فيمكن له قضاؤها وإن كان ذلك في أوقات النهي، وهو الراجح من أقوال أهل العلم. فينبغي للمسلم أن يحافظ على هذه السنن وأن يعتني بها كما اعتنى بها نبينا صلى الله عليه وسلم وحافظ عليها عليه الصلاة والسلام وحث عليها أمته.
5: إذاعة القرآن الكريم. من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.
2: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ سامي بن عوض السلمي من سورة يوسف.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ودخل معه

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ سامي بن عوض السلمي من سورة يوسف.
1: الرقية الشرعية. الرقية الشرعية هي العلاج بالقراءة من القرآن الكريم والأدعية النبوية الصحيحة، مع الاعتقاد بأن الشفاء من الله تعالى وحده. وقد بيّن العلماء أن للرقية الشرعية شروطا يجب الالتزام بها، منها أن تكون الرقية بكلام الله تعالى وبالأذكار الواردة في الكتاب والسنة، وأن تكون باللغة العربية أو بما يفهم معناه من غيرها، وأن لا يعتقد الراقي أن الرقية تؤثر بذاتها بل بمشيئة الله سبحانه وتعالى. وتشمل الرقية الشرعية قراءة آيات من كتاب الله تعالى مثل سورة الفاتحة وآية الكرسي والمعوذات والأذكار والأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم. يصف سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله كيفية رقية المريض بقوله: ينفث على المريض على محل المرض ويدعو له، ينفث عليه من ريقه ويقرأ الفاتحة ويكررها 7 مرات، ويقرأ آية الكرسي، ويقرأ ما تيسر من القرآن، ويقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين يكررها 3. هذه الرقية، وينفث معها ويدعو الله: اللهم أذهب الباس رب الناس، واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما، كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك، بسم الله أرقيك. هكذا رقى جبرائيل النبي عليه الصلاة والسلام، كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام، فكل ذلك حسن. وإذا قال: اللهم اشفه، اللهم عافه، اللهم يسر له العافية والدعوات المناسبة، لا بأس. لكن هذا الدعاء الشرعي الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أذهب البأس رب الناس، واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما، بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك، بسم الله أرقيك. وإذا رقى بدعوات أخرى للمريض بطلب العافية فلا بأس. انتهى كلامه رحمه الله. والمقصود بالنفث النفخ مع ريق خفيف بعد القراءة على الموضع المصاب. وما أجمل أن يقرن المسلم بين الرقية الشرعية بالإيمان الصادق والبر مع الأخذ بالأسباب المادية والعلاج الطبي. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس الإقراء،
3: برنامج يعرض فيه أصحاب الفضيلة المختصون علوم الإقراء المتعلقة بالقرآن الكريم، العد والرسم.
2: مجالس الإقراء يأتيكم غدا عند 1 مساء من برامجنا في إذاعة القرآن الوجيز في التفسير،
4: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
2: يواصل البرنامج تسليط الضوء على دلالات آيات القرآن الكريم بأسلوب ميسر ومختصر. الوجيز في التفسير مع حمد الدريهم يأتيكم الخميس عند 10 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن
5: مجالس العقيدة. مجالس العقيدة، حوارات عن أهم قضايا وموضوعات العقيدة الإسلامية. مجالس العقيدة مع الدكتور صالح سندي يأتيكم كل خميس عند 1 ظهرا.
6: إذاعة القرآن الكريم
7: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
8: الرعيل الأول.
9: الرعيل.
8: إسماعيل الأول.
9: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم برنامج الرعيل الأول.
8: الرعيل الأول.
10: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين.
9: الرعيل الأول.
8: برنامج يقلب صفحات من سير الصحابة وآل البيت رضي الله عنهم.
9: إعداد وتقديم عبد الله بن إبراهيم الحنيشل. إخراج صالح بن عبد الله الثنيان.
11: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الرعيل الأول، والذي نتحدث في كل حلقة عن سيرة أحد الصحابة أو الصحابيات رضوان الله عليهم. وحديثنا في هذه الحلقة عن الصحابي الجليل أبي ذر الغفاري. نسبه ونشأته. نشأ أبو ذر الغفاري في مضارب قبيلته غفار، أحد بطون بني بكر بن عبد منا، على طريق القوافل بين اليمن والشام، واشتهرت بالسطو على القوافل. أما اسمه فهو جندب ابن جنادة ابن سفيان ابن عبيد ابن كنانة، أما أمه فهي رملة الغفارية. إسلامه. مستمعين الكرام، كان موحدا ولا يعبد الأصنام، وحين بلغته الأخبار بأن هناك من يدعو للتوحيد في مكة سارع إلى الإسلام، فكان من السابقين إلى الإسلام. أما قصة إسلامه، حين بلغه مبعث النبي عليه الصلاة والسلام قال لأخيه أنيس: اركب إلى هذا الوادي فاعلم لي علم هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي يأتيه الخبر من السماء، واسمع من قوله ثم أتني. فانطلق أنيس وسمع قوله، ثم رجع إلى أبي ذر فقال له: رأيته يأمر بمكارم الأخلاق ويقول كلاما ما هو بالشعر. فقال أبو ذر: ما شفيتني مما أردت. فتزود أبو ذر وقدم مكة والتمس خبر النبي عليه الصلاة والسلام وهو لا يعرفه، وكره أن يسأل عنه حتى أدركه بعض الليل فاضطجع، فرآه علي فعرف أنه غريب، فلما رآه تبعه واستضافه 3 أيام ثم سأله عن سبب قدومه. قال أبو ذر: إن أعطيتني عهدا وميثاقا أن ترشدني فعلت. ففعل علي فأخبره فقال: إنه حق وإنه رسول الله، حتى دخل على الرسول عليه الصلاة والسلام وسمع من قوله فأسلم لوقته. ثم أمره النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: ارجع إلى قومك فأخبرهم حتى يأتيك أمري. فقال أبو ذر: والذي نفسي بيده لأصرخن بها بين ظهرانيهم. فخرج حتى أتاهم فنادى بأعلى صوته: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فقام القوم إليه فضربوه حتى أضجعوه. وأتى العباس فأكب عليه وقال: ويلكم، ألستم تعلمون أنه من غفار وأنه من طريق تجارتكم إلى الشام؟ فأنقذه منهم. انطلق بعدها أبو ذر إلى قومه امتثالا لأمر النبي عليه الصلاة والسلام بدعوتهم إلى الإسلام، وقد لبى نصف قومه دعوته إلى الإسلام، وبقي النصف الآخر على دينه، حتى هاجر عليه الصلاة والسلام إلى يثرب فأسلموا، وتبعتهم قبيلة أسلم، ثم وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم، وفيهم أبو ذر الغفاري. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم فقال: غفار غفر الله لها، وأسلم سالمها الله. وكان قدوم أبي ذر على النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة بعد غزوتي بدر وأحد، ما إن هاجر أبو ذر حتى لازم النبي محمدا صلى الله عليه وسلم وشاركه في غزواته. حمل أبو ذر راية قبيلته غفار يوم حنين، ولما انطلق النفير إلى قتال الروم في غزوة تبوك تحسس المسلمون المتخلفون عن الغزوة وأخبروا النبي محمدا عليه الصلاة والسلام، فقالوا: يا رسول الله، تخلف فلان. قال دعوه، إن يكن فيه خير فسيلحقكم، وإن يكن غير ذلك فقد أراحكم الله منه. حتى قيل: يا رسول الله، تخلف أبو ذر، وكان بعير أبي ذر قد أبطأ به، فقرر أن يأخذ متاعه فجعله على ظهره وخرج يتبع الجيش، ونظر ناظر فقال: إن هذا لرجل يمشي على الطريق. فقال رسول الله: كن أبا ذر. فلما تأمله القوم قالوا: هو والله أبو ذر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله أبا ذر، يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده. صفته وزهده. كان أبو ذر الغفاري رجلا ضخما جسيما، كث اللحية طويلا، أبيض الشعر واللحية نحيفا، وقد ترك من الذرية بنتا واحدة ضمها عثمان بن عفان إلى عياله بعد وفاة أبي ذر. وكان أبو ذر آية في الزهد وحب الفقراء، فكان عطاؤه من بيت المال 4000، فكان إذا أخذ عطاءه يدعو خادمه فيسأله شراء ما يكفيهم للسنة، ثم يفرق باقي المال على الفقراء. مستمعينا الكرام، كان أبو ذر حريصا على التعلم من النبي عليه الصلاة والسلام، فكان يكثر سؤاله، حتى أصبح أبو ذر علما مقدما للفتوى على عهد أبي بكر وعمر وعثمان، بل كان يعد موازيا لابن مسعود في علمه، مما دعا الخليفة عمر بن الخطاب أن يفرض له فرضا كأهل بدر، على الرغم من أنه لم يشهدها. مكانة أبي ذر. مستمعين الكرام، أما عن مكانته فقد حظي أبو ذر بمكانة خاصة عند النبي عليه الصلاة والسلام. فيروي أبو الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبتدئ أبا ذر إذا حضر ويتفقده إذا غاب، كما أردفه النبي صلى الله عليه وسلم خلفه يوما على دابته، وقد سمع عبد الله بن عمرو بن العاص النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أقلت الغبراء ولا أضلت الخضراء من رجل أصدق لهجة من أبي ذر. ويروي أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: من سره أن ينظر إلى تواضع عيسى بن مريم فلينظر إلى أبي ذر. وقال عنه علي بن أبي طالب: لم يبق أحد لا يبالي في الله لومة لائم غير أبي ذر. ثم ضرب بيده على صدره وقال: ولا نفسي. وفاته. توفي أبو ذر الغفاري في ذي الحجة 32 للهجرة في الربذة. وكان أبو ذر لما حضرته الوفاة قد أوصى امرأته وغلامه فقال: إذا مت فاغسلاني وكفناني وضعاني على الطريق، فأول ركب يمرون بكم فقولا: هذا أبو ذر. فلما مات فعلى به ذلك، فإذا ركب من أهل الكوفة فيهم عبد الله بن مسعود، فسأل: ما هذا؟ قيل: جنازة أبي ذر. فبكى ابن مسعود وتذكر قول النبي عليه الصلاة والسلام: يرحم الله أبا ذر، يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده. فصلى عليه وألحده بنفسه. والربذة مدينة تاريخية أثرية تقع في شرق المدينة المنورة. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى الختام، واختزلنا سيرة ومسيرة صحابي جليل، مناقبه عديدة ومواقفه كثيرة، وحكاياته مع الرسول صلى الله عليه وسلم مؤثرة. نلتقيكم في الحلقة القادمة مع سيرة صحابي أو صحابية، وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
12: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج الرعيل الأول، إعداد وتقديم عبد الله بن إبراهيم الحنيشل، إخراج صالح بن عبد الله الثنيان.
13: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ سلمان المطيري من سورة إبراهيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ سلمان المطيري من سورة إبراهيم.
1: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها.
2: العليم العالم علام الغيوب جل جلاله، من الذي يعلم ما هو كائن إذا كان كيف يكون، ويعلم ما ليس بكائن لو كان كيف كان يكون؟ هو الله العليم العالم علام الغيوب جل جلاله.
3: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة.
2: ماذا يعني إيمانك باسم الله العليم؟ أولاً، إثبات ما يتضمنه اسم الله العليم من الصفات، فالله قد شمل علمه كل ما في السماوات والأراضين السبع، فيعلم سبحانه ما في سمائه من الملائكة وما في الأرض من البراري والحيوانات والأشجار والبحار وحيواناتها.

0: يعلم سبحانه ما في الأرحام، هل هو ذكر أو أنثى، حسن أو قبيح، شقي أو سعيد. يعلم أعمالك ولو خفيت، يعلم باطنك كما يعلم ظاهرك، ويعلم ما يصلح خلقه من الشرائع. بل كذا ذاته العلية وأسماءه الحسنى وصفاته الأخرى لا يحيط الخلق بها، ولا يعلمون منها إلا ما أعلمهم العليم.
1: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء.
0: اللهم يا عليم يا عالم يا علام الغيوب، علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. وزدنا علما.
2: تسابيح. سبحان من خلق الإنسان وبناه، واللسان وأجراه، لا يخيب من دعاه، ويهب لكل ما رجاه، ويبلغه من الدارين مناه. سبحانه غافر الذنب، قابل التوب، شديد العقاب ذو الطول، يمحو الزلل ويصفح، ويغفر الذنب ويسمح، محمود ما أمسى النهار وأصبح. الحمد لله كثيرا، وسبحان الله كثيرا، أعطى خيرا كثيرا، وصرف شرا كثيرا، له الحمد حتى يرضى، وله الحمد إذا رضي، وله الحمد بعد الرضا.

0: له الحمد حتى نموت، ويوم نبعث بعد الموت. سبحان من يرفع له عمل الليل قبل النهار، وعمل النهار قبل الليل. لا إله إلا الله الكريم، الجواد، الرؤوف، الرحيم. اللهم ربنا صلاح الحال ووفاة مع الأبرار، آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الولي الأركاني من سورة الشعراء.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بعد.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. هدى للناس.
3: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ عبد الملك بن أحمد المسعود من سورتي يونس وهود.

0: رسلنا يكتبون ما تمكرون هو الذي يسيركم في البر والبحر
1: هو الذي يسيركم في البر والبحر

ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون قل انظروا ماذا في السماوات والأرض

عباده وهو الغفور الرحيم. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم.

ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك

عصيته فما تزيدونني غير تخسير ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروا

0: ثمود.
1: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ عبد الملك بن أحمد المسعود من سورتي يونس وهود.
2: آيات الحقوق.
3: آيات الحقوق.
4: قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. الآيات. قال أهل التفسير: يخبر تعالى خبرا متضمنا للأمر بإشهاد اثنين على الوصية إذا حضر الإنسان مقدمات الموت وعلائمه، فينبغي له أن يكتب وصيته ويشهد عليها اثنين ذوي عدل ممن تعتبر شهادتهما، أو آخران من غيركم أي من غير أهل دينكم من اليهود والنصارى أو غيرهم، وذلك عند الحاجة والضرورة وعدم غيرهما من المسلمين. إن أنتم ضربتم في الأرض أي سافرتم فيها فأصابتكم مصيبة الموت أي فأشهدوهم، ولم يأمر بشهادتهما إلا لأن قولهما في تلك الحال مقبول، ويؤكد عليهما بأن يحبسا من بعد الصلاة التي يعظمونها. هذا إن ارتبتم في شهادتهما، فإن صدقتموهما فلا حاجة إلى القسم بذلك. ويقولان لا نشتري به أي بأيماننا ثمنا بأن نكذب فيها لأجل عرض من الدنيا ولو كان ذا قربى، فلا نراعيه لأجل قربه منا ولا نكتم شهادة الله بل نؤديها على ما سمعناها إنا إذا إن كتمناها لمن الآثمين. فإن عثر على أنه هما أي الشاهدين استحقا إثما بأن وجد من القرائن ما يدل على كذبهما وأنهما خانا، فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان، أي فليقم رجلان من أولياء الميت وليكونا من أقرب الأولياء إليه، فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما، أي أنهما كذبا وغيرا وخانا، وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين، أي إن ظلمنا واعتدينا وشهدنا بغير الحق. قال الله تعالى في بيان حكمة تلك الشهادة وتأكيدها وردها على أولياء الميت حين تظهر من الشاهدين الخيانة: ذلك أدنى أي أقرب أن يأتوا بالشهادة على وجهها حين تؤكد عليهما تلك التأكيدات، أو يخاف أن ترد أيمان بعد أيمانهم، أي لا تقبل أيمانهم ثم ترد على أولياء الميت. والله لا يهدي القوم الفاسقين، أي الذين وصفهم الفسق، فلا يريدون الهدى والقصد إلى الصراط المستقيم. وحاصل هذا أن الميت إذا حضره الموت في سفره ونحوه مما هو مظنة قلة الشهود المعتبرين، أنه ينبغي أن يوصي شاهدين مسلمين عدلين، فإن لم يجد إلا شاهدين كافرين جاز أن يوصي إليهما، ولكن لأجل كفرهما فإن الأولياء إن ارتابوا بهما فإنهم يحلفونهما بعد الصلاة أنهما ما خانا ولا كذبا ولا غيرا ولا بدلا، فيبرآن بذلك من حق يتوجه إليهما. فإن لم يصدقوهما ووجدوا قرينة تدل على كذب الشاهدين، فإن شاء أولياء الميت فليقم منهم اثنان فيقسمان بالله لشهادتهما أحق من شهادة الشاهدين الأولين وأنهما خانا وكذبا، فيستحقون منهما ما يدعون. وهذه الآية الكريمة نزلت في قصة تميم الداري وعدي بن بداء المشهورة حين أوصى لهما العدوي والله أعلم. ويستدل بالآيات الكريمات على عدة أحكام، منها أن الوصية مشروعة وأنه ينبغي لمن حضره الموت أن يوصي، ومنها أنها معتبرة ولو كان الإنسان وصل إلى مقدمات الموت وعلاماته ما دام عقله ثابتا، ومنها أن شهادة الوصية لا بد فيها من اثنين عدلين، ومنها أن شهادة الكافرين في هذه الوصية ونحوها مقبولة لوجود الضرورة، وهذا مذهب أحمد، وزعم كثير من أهل العلم أن هذا الحكم منسوخ وهذه دعوة لا دليل عليها. ومنها أنه ربما استفيد من تلميح الحكم ومعناه أن شهادة الكفار عند عدم غيرهم حتى في غير هذه المسألة مقبولة، كما ذهب إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية. ومنها جواز سفر المسلم مع الكافر إذا لم يكن محذور، ومنها جواز السفر للتجارة، ومنها تعظيم أمر الشهادة حيث أضافها الله تعالى إلى نفسه، وأنه يجب الاعتناء بها والقيام بها بالقسط. والله تعالى أعلم، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد عوض الحرباوي برواية الدوري عن الكسائي من سورة آل عمران.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد عوض الحرباوي برواية الدوري عن الكسائي من سورة آل عمران.
1: نهتدي بهديه نستن بسنته ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لأن أقعد أذكر الله تعالى وأكبره وأحمده وأسبحه وأهلله حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق رقبتين من ولد إسماعيل، ومن بعد العصر حتى تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق 4 رقبات من ولد إسماعيل. رواه أحمد بإسناد حسن. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة الغداة في جماعة ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم قام فصلى 2 ركعتين انقلب بأجر حجة وعمرة. رواه الطبراني وإسناده جيد. وروي عن عمرة رضي الله عنها قالت: سمعت أم المؤمنين تعني عائشة رضي الله عنها تقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى الفجر أو قال الغداة فقعد في مقعده فلم يلغ بشيء من أمر الدنيا ويذكر الله حتى يصلي الضحى 4 ركعات خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه لا ذنب له. رواه أبو يعلى واللفظ له والطبراني. وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بعثا قبل نجد فغنموا غنائم كثيرة وأسرعوا الرجعة، فقال رجل منا لم يخرج: ما رأينا بعثا أسرع رجعة ولا أفضل غنيمة من هذا البعث. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على قوم أفضل غنيمة وأسرع رجعة؟ قوم شهدوا صلاة الصبح ثم جلسوا يذكرون الله حتى طلعت الشمس، أولئك أسرع رجعة وأفضل غنيمة. رواه الترمذي في الدعوات، ورواه البزار وأبو يعلى وابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة بنحوه. وذكر البزار فيه أن القائل ما رأينا هو أبو بكر رضي الله عنه، وقال في آخره: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ألا أدلك على ما هو أسرع إيابا وأفضل مغنما؟ من صلى الغداة في جماعة ثم ذكر الله حتى تطلع الشمس. وعن جابر بن سمرة

0: رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر تربع في مجلسه حتى تطلع الشمس حسنا. رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي والطبراني ولفظه: كان إذا صلى الصبح جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس. وابن خزيمة في صحيحه ولفظه قال: عن سماك أنه سأل جابر بن سمرة: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع إذا صلى الصبح؟ قال: كان يقعد في مصلاه إذا صلى الصبح حتى تطلع الشمس. وعن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال في دبر صلاة الفجر وهو ثان رجليه قبل أن يتكلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، 10 مرات، كتب الله له 10 حسنات، ومحى عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان يومه ذلك كله في حرز من كل مكروه، وحرس من الشيطان، ولم ينبغي لذنب أن يدركه في ذلك اليوم إلا الشرك بالله تعالى. رواه الترمذي واللفظ له، وقال: حديث حسن غريب صحيح. والنسائي وزاد فيه: بيده الخير. وزاد فيه أيضا: وكان له بكل واحدة قالها عتق رقبة مؤمنة. ورواه النسائي أيضا من حديث معاذ وزاد فيه: من قالهن حين ينصرف من صلاة العصر أعطي مثل ذلك في ليلته. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز الفقيه من سورة الفرقان.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

الأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له شريك في الملك.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ محمد البخيت من سورة الطور وحتى سورة القمر.